0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ها نحن في سورة الشعراء، ومع دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الآيات التي جمعت بين المال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وذكرنا آيات قول الله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وذكرنا سؤالا: هل معنى ذلك أن المال والبنون شر؟ الجواب: لا، ليس شرا ولله الحمد، وليس خيرا محضا. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر فيها المال ويذكر فيها البنون، يذكر في ذلك في سورة الإنكار على هؤلاء. يعني لا تظنوا أن أيها الكفار، أيها الفساق، أيها البعيدون عن منهج الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا المال وهذا البنين الذين معكم يغنيكم في الآخرة، بأن هذه منزلتكم عند الله عز وجل، أعطاكم الأموال والبنين، فهذا أنتم في منزلة عالية. لا يلزم ذلك. أيها الإخوة، المؤمن التقي يكرم في الآخرة. نعم، يكرم في الآخرة بأن تلحق به ذريته إن اتبعته ذريته بإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني يكون لهذا الإنسان مرتبة في الجنة، فذريته قد لا تكون في جهده وعمله وإخلاصه فتصل نفس مرتبته في الجنة، لكن الله تعالى يكرم هذه الذرية، يكرمه هو بذريته فيلحق هؤلاء الذرية به، يرفع منزلتهم كرما وعطاء وفضلا من الله عز وجل. هذا كان لمن؟ طبعا هذا مشروط بشرط واضح في القرآن الكريم: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني ما يكون فقط رفع المنزلة لهؤلاء وهم والعياذ بالله على غير إيمان، لا غير الإيمان ماذا سيكون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن نقول أن الأبناء الصالحون الذين تربوا على القيم والفضائل هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. حتى هذا الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون فرط لأهله في الآخرة. سبحان الله، كيف أن المؤمن يكرم بهذا الولد إذا هو كان صالحا تقيا، أي الأب، حتى لو مات هذا الطفل فإنه يكرم بهذا الطفل في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم. ونقول أيها الإخوة أن المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون ذلك وبالا وسؤالا في الآخرة. وهذا أمر سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لأن فيه عبرة. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم.

إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا

0: من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء

حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان

يعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

الظالمين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

تحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم

متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.

تعملون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون

بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل

الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم

العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ

تعملون؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.

من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

بصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما

يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.

0: له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،

0: اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تجرعتم مرارة الفقد، ويا من وقفتم مذهولين أمام أقدار لم تختاروها لأنفسكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ الرضا، حيث نلقي مراسي الأرواح الموجعة لنسأل كيف نداوي جراحات الأيام، وكيف تتحول المحنة القاسية والمرض المنهك والحرمان المؤلم إلى عطايا خفية ومنح ربانية تضيء قلب المؤمن. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يبدد ظلمات الأحزان ويمسح على التجاعيد الغائرة في صدورنا. يقول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. تأملوا أيها الأحبة هذا الربط العجيب بين المصيبة وبين هداية القلب. يقول علماء التفسير: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إن الرضا هنا ليس استسلاما سلبيا ولا شللا لإرادة الإنسان أمام مصائب الدنيا، بل هو يقين معرفي باطني بأن الخالق لطيف خبير لا يقدر شرا محضا. هو أن ترى من خلف حجاب الدمعة يد الرحمة التي تبني لك قصرا في الجنة. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا الميزان الذي يجعل المؤمن صلبا كالجبل عند هبوب العاصفة. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الضراء قاسية بطبعها، تؤلم الجسد وتبكي العين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم فقد ولده إبراهيم، لأن الحزن بشرية لكن التسخط جاهلية. الرضا لا يعني ألا تتألم، بل يعني ألا تعترض، يعني أن تمزج دمعة الفراق أو حسرة الحرمان بكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. حين تدرك هذه المعادلة تنقلب محنتك إلى منحة، وتصبح البلية مطية ترتقي بها إلى مقامات المقربين. ولكي يكتمل بناء هذا اليقين في وجداننا، تعالوا نستمع إلى كلمة نورانية خطها قلم الإمام ابن عطاء الله في حكمه، حيث يفسر فلسفة الألم قائلا: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. يا لها من بصيرة نافذة كالسهم، كم من مرض كسر كبرياء نفس فأورثها ذلا لله هو سبب نجاتها، وكم من حرمان من رزق أو امرأة أو منصب كان هو حائط الصد الذي منع العبد من الهلاك والطغيان. إن الله إذا سلب منك شيئا مؤقتا في الدنيا فإنما يفرغ قلبك ليملأه بشيء أعظم خلودا وبقاء. إن أعظم النعم هي أن ترزق فهم الحكمة خلف ستار المحنة. واليوم نحن نعيش في عصر بات فيه الرضا عملة نادرة، عصر الشاشات المضيئة التي تعرض لنا أنصاف الحقائق وتصور حياة الآخرين كأنها جنة بلا نقص. فأصبحنا نقارن أقدارنا بأقدارهم، فنسخط على أرزاقنا، ونتذمر من صحتنا، ونمتلئ بقلق الاختيار وهموم المستقبل. لقد غاب عنا أن من نقارن أنفسنا بهم قد سلبوا نعما نحن نتقلب فيها ولا نراها. غاب عنا أن تدبير الله لنا هو أرحم من تدبيرنا لأنفسنا. إن عدم الرضا هو مرض القلب الذي يحول الدنيا إلى سجن ضيق مهما اتسعت زخارفها، بينما الرضا هو الذي يجعل الفقير ينام في كوخه عميقا كأنه يملك مفاتيح الدنيا بحذافيرها. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن طمأنينة البال وسكينة الروح، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفعنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم حينما تصدمكم أقدار مؤلمة، أو حينما تغلق في وجوهكم أبواب سعيتم طويلا لفتحها، لا تسألوا لماذا أنا يا رب، بل أغمضوا أعينكم وخذوا نفسا عميقا ورددوا بيقين ثابت: رضيت بالله ربا ورضيت بقضائه حكما، يا رب إنما منعت لتعطيني فافتح لي باب الفهم في هذا المنع. الرضا يا صاحبي الذي تدفع به عقارات الأيام هو الجنة المعجلة التي من لم يدخلها في الدنيا عانى كثيرا قبل أن يرى جنة الآخرة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم برضا يملأ قلوبكم ويقين يجبر كسركم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مراشدنا وتوطين المعرفة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله وأكرمكم برحب ظله، له الحمد. ما تلألأ الفجر بساما فسلكت نفوس سبل الرشد تصطحب همة واعتزاما. ما أعظم ما يدعون إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وفي طليعة مراشده الوضاءة جعله العلم أساسا للنهضة ومنطلقا للرقي. اقرأ كانت مبتدأ الوحي في مسامع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إيذانا بنهضة أمة تقوم حضارتها على إيمان وعلم وبصيرة. ويدرك الواعون أن رسالة هذا الدين الكريم غير مقتصرة على طلب المعارف وتلقي العلوم وحسب، إنها تجاوزت ذلك إلى استيعابها وتطويرها وتسخيرها في أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض، وجعل وجه هذه البسيطة متزينا بمساعي الإصلاح والنماء وتحقيق مصالح البشرية، ويشمل ما بات يعرف اليوم بتوطين المعرفة. وتوطين المعرفة مع شموله استيراد الأفكار واجتلاب التقنيات واستخدام الخبرات، فهو يعنى كذلك بتحويلها إلى قدرات وطنية وتوفير البيئة الملائمة القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي ونقل العلوم والمعارف والخبرات إلى الأجيال. ولا شك أن الأمة القوية لا ترضى أن تبقى مستهلكة لما ينتجه الآخرون، وإنما تسعى لامتلاك الأدوات الإبداعية والابتكارية والمضي قدما فهما واستيعابا واستزادة وتطويرا. وأسلافنا المسلمون الأوائل قد جسدوا هذه المعاني حينما فهموا هدايات الدين واستوعبوها وانطلقوا مستفيدين من علوم الأمم، ثم أبهروا بما أضافوه إليها وطوروه، مرتقين بالآفاق العلمية، محدثين ثورة معرفية، مشيدين لها الصروح والدعائم، فأناروا قناديلها وبثوا الروح في أوصالها، فقامت المدارس وأنارت المكتبات وأشرقت دور الحكمة، وأسهموا في شتى العلوم، وأصبحت المعرفة في بقاعهم عنصرا من الهوية الحضارية. إن المتأمل بمنظوره الإيماني يوقن أن توطين المعرفة صورة من صور قيامه بالأمانة التي حملها الله للإنسان، وفي طليعة وسائل تحقيق استخلافه في الأرض. وتوطين المعرفة يعزز اعتمادنا على الذات ويفتح آفاقا أوسع للتوظيف وتوفير فرص العمل، كما يحسن الإنتاج ويرفع مستواه ويخدم المصالح العامة في المجتمع ويعزز القدرة على مواجهة مختلف التحديات. والنجاح في توطين المعرفة يتطلب خطوات عملية تبدأ من بناء الإنسان المتعلم المعتز بهويته الراسخ بقيمه، وبتشجيع البحوث والابتكارات وربط العلوم بسوق العمل وميادين الخدمات ومتطلبات الحياة، ورعاية كفاءات أبناء المجتمع، وبتحويل المعرفة ثقافة مجتمعية وذخيرة إنتاج ومنافع. نفوس من الخير تسترفد، ومن محكم الذكر تسترشد، لها همم من صناعاتها معارج، غاياتها السؤدد، لها في حقول العطاء يد، وآثار خير لها تشهد. فهيا بنا لله ربنا متكاتفين على نور، لتكون المعارف في رحابنا مصادر قوة وبركة لتشييد حاضر مزدهر وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ونماء.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ أحمد البيطار.

قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

أحوالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100

0: من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى اجتهاد يعقوب عليه السلام في وصية أولاده واستفهامه إياهم ما الذي يعبدونه.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
0: بإذن الله أتلوها، بل أعيد تلاوتها وقد تلوتها بالأمس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: يا سبحان الله، هذا التعبير القرآني حضر يعقوب الموت فلم يشغله حضور الموت ولم تشغله سكرات الموت وما فيه من آلام عن هذه الوصية، بل عن إحضار بنيه جميعا وقوله لهم ما تعبدون من بعدي. وهكذا يكون الرجل الصالح حريصا على امتداد الصلاح في ذريته ومن يكون وفقه الله لذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما الحكمة التي حملت يعقوب عليه السلام أن يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي،
1: وخصوصا في تلك اللحظة الحاسمة عند مفارقته الحياة
2: عند سكرات الموت؟
1: نعم، حمله على ذلك أن يقرر بنيه وأن يثبتهم على أحسن ما يرام وأحسن ما يريد الإنسان من بنيه، بل من أولاده كلهم. نعم، ذلك أن الوصية بالشيء الذي هو مهم تكون غالبا عند حضور الموت، لأن الإنسان سيفارقهم ويفارق الحياة إلى غير رجعة، وقد لا يلتقيان، قد لا يلتقي هو ومن يفارقه، وقد يلتقي هناك في الجنة، وقد يلتقي والعياذ بالله إن مات مصرا على معصية يلتقون في عذاب الله والعياذ بالله. فتلك اللحظة لحظة حاسمة، فينبغي للإنسان هناك أن لا يغفل في تلك اللحظة.
0: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما يستحب للإنسان أن يفعل في تلك اللحظات من تلك الأحوال؟
1: على أي حال، الإنسان هنا في هذه الحياة في صحته ونشاطه يجب أن يكون خائفا راجيا، أن يوازن بين الخوف والرجاء، بل يكون في هذه اللحظات لحظات النشاط والصحة أقرب منه إلى الخوف منه إلى الرجاء. لكن عند الاحتضار يجب، بل يستحب له أن يرجح جانب الرجاء، لأنه فارق حياة العمل ودخل إلى حياة الحساب، فهناك يستشعر عفو الله ومغفرته ورحمته، فيكون راجيا أكثر منه خائفا، هكذا قال العلماء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ليس كل أحد يستطيع أن يوصي أبناءه عند سكرات الموت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، فما هي سبل الثبات عند تلك السكرات؟
1: سبل الثبات أن يدعو الإنسان في صحته ونشاطه أن يثبت قلبه على الإيمان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. والله إذا دعاه عبده مخلصا فهو جدير أن يجيبه، لأنه سميع قريب مجيب. فيجب على الإنسان أن يجتهد هنا في صحته ونشاطه قبل أن يوافيه الموت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: أسألك عن سر استخدام يعقوب لهذه المفردة ما، وهو يسأل بنيه ما تعبدون من بعدي.
1: جميل جدا. كانت هناك معبودات كثيرة في زمن يعقوب عليه السلام، فهو في أمة أخلاط، فيهم من يعبد الأصنام، وفيهم من يعبد النار، وفيهم من يعبد الشمس، وفيهم من يعبد الملوك كعبادة قوم فرعون لفرعون. فقال: ما تعبدون؟ أي شيء تعبدون؟ وهو يعلم.

0: أنهم مسلمون، لكنه أراد أن يقررهم على عبادة الله وأن يثبتهم عليها. ولكن استفهامه بكلمة ما تشير إلى أن هناك كانت معبودات متعددة، لأنه كان في مصر حيث احتضر، ومصر فيها أخلاط كثيرة، ففيها الأقباط وفيها من الأمم البائدة والسابقة كثيرون وعبادتهم متعددة. ولذلك أجابوا قالوا: نعبد إلهك، أي لا إله الآخرين أو آلهة الآخرين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ما تعبدون؟
0: جميل. السر في ذلك هو يسألهم عن مستقبلهم وعن ثباتهم، فناسب أن يجيء الفعل بما يحقق الاستقبال والاستمرار، ولا يحققه من الأفعال إلا المضارع، أي أي شيء تكون عبادتكم في المستقبل لأي شيء، لأي إله؟ فأجابوا الإجابة الصحيحة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من المجيء بهذه الكلمة من في قوله تعالى: ما تعبدون من بعدي؟
0: جميل جدا. ما تعبدون لم يقل لهم ما تعبدون بعدي، بل قال ما تعبدون من بعدي. من جيء بها لتوكيد هذا الوقت وتوكيد هذا الاستمرار وتوكيد مباشرة العبادة لتلك اللحظة التي سألهم من بعدي، أي مباشرة. فتقول جئت بعدك، وتقول جئت من بعدك، قلت يعني من بعدك أي مباشرة. تقول مثلا: صليت اليوم بعد الزوال، يمكن أن تكون صليت قرب العصر، فإذا قلت صليت من بعد الزوال أي مباشرة بعد أن زالت الشمس. فمن جاء بها لتوكيد البعدية التي تعلقت بهذا الفعل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقول يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما المراد من بعدي؟
0: من بعدي أي من بعد حياتي، فبعد مضاف في الظاهر إلى الياء، بعدي الضمير المتصل عائد إلى يعقوب، ضمير المتكلم، ولكن المقصود من ذلك بعد حياتي، لأنه كان في حياته عالما بما يعبدون، فيريد أن يثبتهم، وهو يعلم أنهم لا يعبدون إلا الله، لكنه أراد بهذا التعبير
1: أن يؤكد لهم
0: وأن يبعثهم وأن يوجد فيهم الحماس لعبادة الله، وإلا فهو يعلم أنهم يعبدون الله. ما تعبدون من بعدي؟ وهذا ما يجب أن يتأكد منه أي والد من أولاده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يذادن عن حوضي رجال، وفي رواية لا يذادن، ولكن هناك رواية لا يذادن عن حوضي، بمعنى أن الإنسان يوصي، وخصوصا عند احتضاره، أبناءه بلزوم العقيدة الصحيحة. وحينما أقول أبناءه أعني الأولاد من بنين وبنات، لأنهم كلهم بميزان واحد عند الأب.
2: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى، وأن نتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الاستعاذة. المستمعون الكرام، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة، والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء. قال العلامة الشيخ سليمان الجمزوري في كتابه الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني: ومعناها طلب الإعاذة من الله، وهي عصمته. يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء. يقول الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن، سواء كان ذلك أول السورة أم أثناءها، فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به، مطابقا لللفظ الوارد في سورة النحل، حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان. المستمعون الكرام،

0: قال بعض العلماء عن حكم الاستعاذة إنها مستحبة، لأنه معتبر الأمر الوارد في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، محمولا على الندب أي الاستحباب، وعلى ذلك لا يأثم تاركها. وقال بعض العلماء إنها واجبة، لأنه معتبر الأمر الذي ورد في الآية السابقة محمولا على الوجوب، وعلى هذا يأثم تاركها. وهذا هو القول المختار. والمختار في صيغ الاستعاذة لجميع القراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل، وتجوز غير هذه الصيغة من الوارد عن أهل الأداء، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الاستعاذة لها مواضع ومواطن يستحب فيها الجهر بها، فإذا كان القارئ يقرأ جهرا بوجود من يستمع له فإنه يجهر بالاستعاذة، لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة ومدعاة لإنصات السامع، وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء، لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. وأيضا إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبتدئ بالقراءة، فيستحب هنا الجهر بالاستعاذة. وأما المواطن التي يستحب فيها الإسرار بالاستعاذة: إذا كان القارئ يقرأ سرا في نفسه، سواء أكان منفردا أو في مجلس، وكذلك إذا كان يقرأ خاليا أي منفردا، سواء أقرأ سرا أم جهرا. وأيضا إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع ولم يكن المبتدئ بالقراءة، فإنه يسر بالاستعاذة. واستحب الإسرار هنا لئلا يفصل بين التلاوة المتتابعة بما ليس منها. ومن المواطن التي يسر فيها بالاستعاذة إذا كان في الصلاة، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وكان هو فيها إماما أو مأموما أو منفردا.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، هنا مسألة: متى يعيد القارئ الاستعاذة؟ يعيد القارئ الاستعاذة إذا قطع قراءته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة، ولو لرد السلام. أما إذا قطع قراءته لعارض له صلة بالقراءة، كالتفسير أو سجود التلاوة أو تبيين حكم أو تصحيح خطأ، فلا يعيد الاستعاذة. وأيضا إذا قطع قراءته لعارض اضطراري كالسعال أو عطاس، فلا يعيد الاستعاذة. المستمعون الكرام، في حالة ابتداء القراءة بأول أي سورة سوى سورة التوبة، فلا بد من اجتماع أمور ثلاثة، هي الاستعاذة والبسملة وأول السورة. ويترتب على اجتماع ذلك أربعة أوجه: الوجه الأول قطع الجميع، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بالآية المراد قراءتها. يقرأ القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو بداية أول السورة التي يريد قراءتها. وهذا الوجه أحسن الأوجه وأفضلها. والوجه الثاني وصل الجميع، بمعنى أن القارئ يصل

0: الاستعاذة بالبسملة وأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة دون وقف. الوجه الثالث: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يصل البسملة بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقف ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة المراد قراءتها. الوجه الرابع: وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، بمعنى أن يصل القارئ الاستعاذة بالبسملة ثم يقف ثم يبدأ بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة الحمد لله رب العالمين، أو أول أي سورة التي يريد قراءتها. المستمعون والمستمعات، هذه هي الأوجه الخاصة بالبدء من أول السورة، وكلها تؤدي إلى بداية صحيحة مع مراعاة أحكام التجويد في الوقف والوصل. وسيكون حديثنا عن أحكام البسملة في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة الإسراء، وذكرنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية ويجوز أن تكون جملة فعلية، فعلى جعل هذه الجملة جملة اسمية يكون المحذوف هو المبتدأ والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا نقول في الإعراب بسم الله باسم جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور باسم الله في محل رفع خبر للمبتدأ المحذوف، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن باسم الله أو يكون باسم الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. ويجوز أن يكون التقدير أبتدئ باسم الله، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة فعلية، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بذلك الفعل المقدر. الرحمن صفة لاسم الله مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون عطف بيان عند من يجيز

أن يكون عطف البيان في المشتقات، وعلى هذا نقول في الإعراب: الرحمن عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون بدلا من اسم الله، وعلى هذا نقول في الإعراب: الرحمن بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والوجوه الثلاثة التي ذكرت في الرحمن تذكر في كلمة الرحيم، فيجوز في كلمة الرحيم أن تكون صفة لاسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون بدلا من اسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون عطف بيان، بحيث يكون العطف على اسم الله، وعطف البيان غير عطف النسق، فإن العطف بحرف العطف هو الذي يسمى عطف النسق، وهو المشهور عند الإطلاق. فعندما يقال العطف فالمراد به عطف النسق، وهو العطف الذي يكون بواسطة، وتلك الواسطة هي حرف العطف. والجملة بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، جملة ابتدائية أو جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الجملة التي صدرت بها الآية الكريمة هي جملة فعلية، فإن هناك فعلا مقدرا وحذفه لازم لا جائز، وتقدير الكلام أسبح سبحان الذي أسرى بعبده على معنى أسبح تسبيح الذي أسرى بعبده، فسبحان مصدر لفعل محذوف وجوبا، ويقدرونه أسبح أو ما شابه ذلك من التقديرات، وهو من المصادر السماعية للقياسية. سبحان مصدر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أسرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر، وهو معتل بالألف، وهذه الألف منقلبة عن ياء، وهذا الفعل يكون ثلاثيا ويكون رباعيا، فيقال سرى ويقال أسرى، فإن أفعل كثيرا ما تأتي بمعنى فعل على ما هو مقرر عند أهل التصريف أو عند أهل الصرف، وهو علم معروف مهتم بصيغة الكلام أو مهتم بما قبل الإعراب. أسرى فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول، وهذا هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وأسرى معناه سار ليلا، بعبده جار ومجرور.

مجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. عبدي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى، أسرى بعبده، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أسرى. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى. ليلا ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو ظرف منكر، وظرف الزمان يكون منكرا ويكون معرفا، والتنكير هنا غرضه الإشارة إلى أن هذا الحدث وهو الإسراء وقع في جزء من الليل. ولو قيل سبحان الذي أسرى بعبده الليل بالتعريف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لكان الظرف المعرف دالا على أن الحدث وهو الإسراء استغرق الظرف كله وهو الليل، فتنكير الظرف هنا أفاد أن الحدث وقع في جزء من الليل ولم يكن مستغرقا للظرف كله وهو الليل. من المسجد الحرام. ليلا ظرف، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال حرف الجر، والظرف ليلا متعلقا بالفعل أسرى، أسرى بعبده ليلا، أسرى ليلا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف ليلا والفعل أسرى. ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف ليلا متعلق بالفعل أسرى. من المسجد الحرام. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفتحت نون من تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من المسجد، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب أن التحريك يكون بالكسر، إلا أنه عدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا في هذا الموضع كما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية. المسجد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرام صفة لكلمة المسجد مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. وحرف الجر من متعلق بالفعل أسرى، أسرى من المسجد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أسرى. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل أسرى، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو أسرى. أما حرف الجر الأول فهو الباء، وأما حرف الجر الثاني فهو من، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد. إلى المسجد الأقصى جار ومجرور أيضا. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا،
تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من إلى واللام من كلمة المسجد. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

0: من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد.

0: والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إلي

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا

في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم.

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت

0: يعرضون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

0: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يعلن عن إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران اليوم. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوماً كان وشيكاً على إيران، أملاً في التوصل سريعاً إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. وكان ترامب قد صرح في وقت متأخر يوم السبت على منصة تروث سوشال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أن طهران يجب أن تبرم اتفاقا بسرعة. من جهتها قالت إيران عبر وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية وإنها تنظر بجدية إلى كل تهديد. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع من الولايات المتحدة سيقابله رد من طهران. وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد مشابه. في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود الاتفاق، فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً متواصلاً. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر تفجير ناجم عن جسم مشبوه في بلدة كفرة بنت جبيل. وكان الجيش اللبناني قد أفاد بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. يذكر أن إسرائيل شنت حرباً على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وقد احتلت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات الروسية. هذا وقتل شخصان على الأقل وأصيب عدد من الأهداف المدنية والاقتصادية في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق روسية على نهر الفولغا، وفقاً لما أعلنه مسؤولون روس. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وتأتي هذه الهجمات في وقت تواصل فيه أوكرانيا استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك أهداف اقتصادية ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إطار العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحاً في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتا في منطقة وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا ومنطقة نوشكي بإقليم بلوشستان. وذكرت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية في بيان لها اليوم أن العملية الأولى نفذت في منطقة رازماك بشمال وزيرستان وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين، فيما قتل رجل أمن، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ نحو 77 عاماً بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا.
وأتت الحرائق في منطقة جيروند على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمرت نحو 240 منزلاً، كما تم إجلاء 220 ألف شخص، معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق. وفي ولاية واشنطن الأمريكية، أدت الحرائق إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات في ولاية واشنطن إن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في المنطقة. وأضافت السلطات أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إلى 38 شخصاً، وقالت السلطات اليابانية إن أكثر من 9200 شخص يقيمون في 210 مراكز إيواء. وتواصل الجهات المختصة في اليابان جهودها لإعادة الخدمات الأساسية، في حين لا تزال نحو 69400 أسرة من دون إمدادات المياه. كما أبلغ عن أضرار واسعة في المباني شملت انهيار 181 منزلاً، إلى جانب تضرر آلاف المنشآت بدرجات متفاوتة. نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حملة تسويقية في 5 مدن بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز حضور سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتقنية وبوابة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إدارة المدن الصناعية وتطوير منظومات الابتكار والأعمال والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم. تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعاً تجريبياً لزراعة نبات الكاميلينا، أحد أبرز المحاصيل المستدامة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وذلك بالشراكة مع شركة هيما للطاقة في إطار التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات الاقتصاد الأخضر وتوسيع مجالات الاستفادة من المياه المجددة عبر توظيفها في تطبيقات زراعية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. مع دخول شهر أغسطس من كل عام، يبدأ المزارعون في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى الولاية. وأوضحت إحصاءات الموسم الماضي تجاوز عدد الأشجار 27 ألف شجرة رمان مثمرة بقيمة تسويقية للمحصول بلغت نحو 1,300,000 ريال عماني، بينما بلغت نسبة الثمار السليمة أكثر من 90% بمتوسط 60 ثمرة في الشجرة الواحدة، وذلك بعد تطبيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج المكافحة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لفراشة ثمار الرمان من خلال استخدام الوسائل والطرق الحديثة. وفي سياق متصل، استقطب مهرجان الجبل الأخضر هذا العام أكثر من 100,000 زائر حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مواصلاً دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالولاية من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارب السياحية، إلى جانب توفير منصات مباشرة لتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والمزارعين. بدأ سلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع وزارة العمل إجراءات التوظيف لعدد من المواطنين للالتحاق بالخدمة العسكرية، ضباطا مرشحين طيارين وضباطا جويين ومدنيين جامعيين. وتشمل إجراءات التوظيف مراحل التقييم المعتمدة في سلاح الجو السلطاني العماني وصولا إلى المرحلة النهائية للقبول. ويسخر السلاح خبراته وإمكاناته
لتوفير المتطلبات الإدارية وتيسير إجراءات الالتحاق

بالخدمة العسكرية، بما يمكن المقبولين من الانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني والإسهام في أداء رسالتهم في الذود عن الوطن وصون مكتسباته. في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الخدمات الصحية لمرضى السرطان بمحافظة ظفار، وقعت بولاية صلالة 3 اتفاقيات بين الجمعية العمانية للسرطان فرع المحافظة وعدد من الشركاء الداعمين. وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية لدعم تشغيل عربة الفحص المتنقلة بمحافظة ظفار خلال موسم خريف ظفار 2026، واتفاقية دعم مشروع توفير سكن ملائم لمرضى السرطان من أبناء المحافظة من أصحاب الدخل المحدود المحولين إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج الكيميائي، إلى جانب اتفاقية ثالثة لتقديم دعم مالي للجمعية العمانية للسرطان وبرامجها وخدماتها المقدمة لمرضى السرطان. بمشاركة أكثر من 2200 متسابق ومتسابقة، بدأت التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني تتضمن 7 مستويات، وتقام في 28 مركزا موزعة على مختلف المحافظات. وفي الخبر الأخير، وتحت شعار مستقبلنا في قيمنا، بدأت بالمخيم الكشفي الدائم في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار فعاليات المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات، والذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 350 قائدة ومرشدة من مختلف المحافظات ضمن برنامج متنوع يضم حلقات عمل تدريبية وزيارات علمية وسياحية وفعاليات رياضية وثقافية. ويهدف المخيم إلى صقل المهارات الشخصية والبدنية للمرشدات وتنمية قدراتهن القيادية وتحفيز الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز روح المغامرة والتحدي وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. ترامب يعلن عن إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران اليوم. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. حرر لكم هذه النشرة محمد بن علي المعشني، ونفذها على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
0: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفت

السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثل

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى

أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا

بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

إياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

إنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا

بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

اصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان حليف الحلقة الماضية اكملنا فصل الإمام في الصلاة، أليس كذلك؟ هذا في عدة مسائل، وآخر مسألة في هذا الفصل صلاة إمامة الخلفاء بغيره، مثلا إمامة الخلفاء بغيره. فبالأمس في الحلقة الماضية أخذنا عدة مسائل: إمامة العبد بالحر، إمامة العبد بغيره، مثلا إمامة المتيمم بالمتوضي، زين، المشتمل بالمرتدي، إمامة المرأة، مثلا إمامة الخلفاء، أليس كذلك؟ عرفتم أن في صلاة العبد بالفرد أربعة أقوال، لكن ممكن تقولون أن في إمامة العبد خمسة أقوال. في إمامة العبد هل يأم العبد بغيره أو لا؟ بعض أهل

0: يقال العبد يعم بغيره سواء كان الماموم حرا او عبدا. ما فيها شيء؟ لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فضل.
1: نعم
0: يا أم القوم.
1: عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: شكرا. أكل حالين قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله سواء كان عبدا أو حرا، وكذلك وكذلك جعلوا أئمتكم خياركم، وكذلك فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل. قال خياركم سواء كان الإمام عبدا أو حرا، أليس كذلك؟ زين. وكذلك في حديث ثم لأمكما أفضلكما في رواية، وهناك أدلة أخرى منها أن عائشة أم المؤمنين نعم من كان يصلي بها عبدها، عبد مع عبد عبد مملوك يمها عبد هذا كوان. زين من الذي كان يا أم بالمهاجرين الأولين؟
2: نعم
0: سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة نعم يا أم بالمهاجرين الأولين. ومن بين هؤلاء عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك والقول الثاني أن العبد لا يؤم غيره، لأن الإمامة سبحان منزلة عظيمة لا تليق إلا بالأحرار. زين هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، ما كذلك؟ زين. وأيضا ماذا؟ وأيضا أن صلاة الجماعة لا صلاة الجماعة في حق العبد إيش؟ تعتبر نافلة، والمنتفل لا يؤم بالمفتر. هذا وجه هذا القول، عرفتم الآن. والقول الثالث إذا أذن له سيده أكمل بالحضور حضور الجماعة، لا بأس أن يؤم الناس ولو لم يأذن لهم الإمامة، ما كذلك؟
2: نعم.
0: مو القول الرابع؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: إذا أذن له سيده بالإمامة.
0: نعم. بالإمامة. والقول الخامس يؤم بالعبد دون الحرام، ما يؤم بالأحرار، يؤم بالعبد. هذا القول الخامس. عرفتوه؟
2: نعم.
0: مسألة المرتدي بالمشتمل. المرتدي بالمشتمل. إمامة من؟
2: المشتمل.
0: المشتمل بالمرتدي، هل يؤم المشتمل المرتدي قبل كل شيء؟ ما الفرق بين ما هو الفرق بين المشتمل والمرتدي؟ بين نصا.
3: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
0: تفضل.
2: قلت له ما صفة المشتمل والمرتدي أخبر بذا عن كملي، فقال لي من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتدي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق.
0: يغرق لمن بيتان؟
2: الشيخ الصائغي.
0: الشيخ الصائغي صدق. زين آخر مسألة مثلا إمام الدخول الثاني ليش قال بيت الدخول الثاني؟
2: نعم. وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا لكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن ذاك مثلهن.
0: ذاك مثلهن. عرفت من هو الأنثى؟ والمشكل أن الذي هو الحال لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى. فيه الحال آل الذكر فيه ذكر وفيه رحم. آل الذكر وآل المرأة. وأشكال أمره أن لو بال من أحد موضعين يحكم عليه بذلك. لو بال من الذكر يحكم عليه بأنه رجل. لو بال من من من, من مكان لا يتبول من المرأة يحكم عليه بأنه
2: امرأة.
0: لكن لو بال من الموضعين وصار مشكلة صار مشكلة
2: مشكلة.
0: وكذلك من له ثقل يبول منه أشكل أمره صار خنثى. فهذا خنثى على كل حال له أحكام متعددة، الصلاة والحج والشهادة وأشياء كثيرة. وهناك في منهج الطالبين مسائل متعددة في الجزء التاسع صفحة كم معاذ؟ 265. من هذه المسائل كل حال يعني السؤال هل يؤم بالرجال؟
2: لا.
0: لا طيب خوفا يكون مرأة والمرأة تصلي بالرجال؟
2: لا.
0: زين هل يؤم يعني بالنساء؟
2: نعم
0: يؤم لو كان رجل فالرجل يؤم بالنساء. لو كانت امرأة أم النساء على أخوه ما كذلك؟ هل يوم بالخناثة؟
3: نعم.
0: الجواب إيش؟
1: نعم.
0: صلاته صلاة عندما يصلي بالنساء يصلي بالخناثة يكون في وسط الصف كالمرأة ويكون ولا يكون قدام الصف؟
3: نعم شيخ.
0: نعم.
1: يتقدم
0: قدم. لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. ما كذلك؟ زين. هل يغطي راسه؟ يبغى عليه تغطية الراس؟
1: نعم نعم.
0: خوف هل يكون؟
4: لا.
0: لا. هل يلبس الحرير والذهب؟
4: لا.
0: لا. لا. لا. خوف هل يكون؟
4: رجل.
0: وكذلك؟ بالنسبة في الحج، الحج يعني عليه يغطي راسه ويكشف وجهه مثل المرأة، خوف هل يكون رأى. ولا يلبس القميص ولا الخفاف ولا السراويلات، خوف أن يكون إيش؟ رجل. هنا وشهادته نصف شهادة الرجل، يعني كشهادة المرأة شهادته. من المعتاد تقوم مقام رجل في الشهادة، ما كذلك شيء؟ كذلك أيضا هذا حكم في الشهادة حكم المرأة. زين. وبالنسبة إلى بالنسبة إلى الميراث، الميراث له نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة، نصف. يعني إذا كان مات ميت عن ابن وبنت وخنثى، عن ابن وبنت وخنثى يقسم المال كم؟ 9 سبسل. للرجل للابن 4 زين، وللأنثى نصف الذكر كم؟ 2 كم صار؟ 6 وللخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى كم؟ 3 كم صار؟ 9 واضحة؟
3: نعم.
0: وكذلك أيضا يعني بالنسبة إلى الديح، الديح 3/4 دية الذكر، الحاصل 3/4 دية الذكر، واضحة؟
3: طيب.
0: عندما تقولون أن دية الرجل 1000 دينار، دية المرأة كم؟ 500 دينار، دية الخنثى كم؟ 750. طيب بالنسبة للفضة، دية الرجل 12000 درهم، ودية المرأة
3: 6000،
0: ودية الخنثى
3: 9000.
0: وكذلك هناك أحكام أخرى لعل نفيدكم بها بعد ذلك إن شاء الله. زين. نجعل مناقشة حول الماضي، هذا الفصل الإمام في الصلاة يا أم هيش الأبيات.
2: نعم. وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلما، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنا.
0: أحسنت، شكرا. هذا يدل على الترتيب، حديث ابن عباس في رواية الربيع وفي رواية مسلم، أكذلك شيء؟ يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، زين؟ فإن كانوا في السنة زين فأقدمهم هجرة، زين؟ فأكبرهم سنة، ورواية مسلم فأقدمهم سنة. سؤال عن هذا الترتيب، هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟
1: نعم.
0: نعم. خلاف. قيل واجب وقيل مندوب. شيء فهو أثر كذلك؟ الخلاف؟ ولا يروح لك تقول بنفسك؟ أقرأهم يا أمهم أقرأهم قد ولب. وقال بعض إن هذا أكمله وجب. يا أمهم أقرأهم قد ولب. وقال بعض إن هذا وجب. إيش دليل الدب؟ أي الترتيب.

0: قال بعض إن هذا إيش معنى هذا إشارة إيش هي الترتيب وقال بعض إن هذا وجب والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه وقيل أكمله للندبية والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه وقيل للندبية. شوف البيت الأول لمن وبيت الثاني لمن البيت الأول لسلك الجرب لمن الشيخ خلفان مقبل إيش قال قال يا أمهم أقرأهم قد ندب وقال بعض إن هذا واجب. والبيت الثاني لأبي مالك من غاية المرام أبي مالك عالم الخميس إيش قال قال والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه وقيل للندبية. عرفتوا هل هو واجب ولا مندوب؟ عندكم نصان ها؟ النص الأول من؟ الثاني؟
1: شيخ عمر
0: خالد. طيب بارك الله فيكم. طيب ذكر هنا سؤال ومن له قد كره الجماعة؟ أكمل فأمه فهو خلاف الطاعة ظاهر ترك الحال يعني ما تراجعوا ما تراجعوا الدروس ما تراجعوا يحتاج الدروس التي تأخذونها وتراجعونها ترك الحال من جد وجد أما يكون إهمال كذلك ما تحصل شيء سمعتم ولا لا لابد أن تراجعوا زين ومن له قد كره الجماعة فأمه فهو خلاف الطاعة هذا إذا كرهوه في أي شيء بسبب إيش؟ بسبب حسد؟
2: لا
0: بسبب فسقه أو معصيته زين أو بدعته أو لمعنى مكروه في الشرع المعنى مكروه في الشرع ما في ذلك؟ زين أما إذا كان حسدا ما تعتبر الكراهية يعني. طيب وإيش الدليل؟
2: نعم.
0: على أن على أن الرجل لا يؤم القوم وهم كارهون له
2: نعم
0: فضل العامري
3: عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون
0: وهم له كارهون وإمام قوم وهم له كارهون نعم زين وهم له كارهون طيب يتقدم وهم كارهون له هل يصلون معه ولا يمتنعون عن الصلاة معه يصلون ما في ذلك الصلاة جائزة وكل ما أمر فاقد صلاته صحيحة وصلاته صحيحة هو ولكن يعتبر ليش ماثوم يعتبر تقدمه يعني يصلي بالقوم وهم كارهون له لأن الجماعة لأن الجماعة من حقهم أن يختاروا من يصلي بهم والنظر ذكر هذا لأنهم أولى بأن يقدموا من علموا أنه مقدم ما يجي أي واحد مثل يقول في المسجد ويجي الجماعة هنا يتقدم في المحراب جاي من بعيد ولا من قريب ليه مثل المسجد له إمام وإذا كان بين إمام على كل حال الجماعة هم يقدمون من أرادوه للإمام إلا نعم إذا كانت لك إمارة تبين على أنه مقصود هو وأنه لو تأخر فلا بد من أن يقدم معروف هذا في إمارة تدل على أنه هو الأولى بالإمامة وأنهم سيقدمونه فلا بأس عنه لكن الأولى إيش أن لا يتقدم إلا إيش إذا بإذن القوم ونبهنا هنا سابقا إيش نبهنا على أن الإمام إمام المسجد إذا أراد أن يسافر مثلا لماذا يمر؟ من ينوب عليه
2: نعم.
0: فإذا استخلف فيكون الإمام يكون المستخلف أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما كما كان يسافر ويستخلف على من يصلي بالناس
2: نعم.
0: ومن بينهم من؟
2: إنه مكتوب
0: عبد الله بن مقدس بن أم مكتوب استخلف في الصلاة وهو أعمى أفضل شيء؟
2: نعم
0: زين طيب طيب هنا مسألة إمام

0: كانت الفعل والقائم نناقشكم فيها حطينا إيه لما نناقشكم في هذا حتى يكون تصور الموضوع زين زين استقرار استعطي الأفكار حتى تشعروا إذا كان شيء أشكي عليكم شيء أي تسألون عنه أليس كذلك؟ من يقول لك الأبيات يعني صار الفعل والقائم
1: ولا يصلي قائم بقائم وقيل جائز بغير اللازم وقيل إن كان إماما جازا ومطلقا بعض رأى الجوازا
0: كم قول ذاك كم قول فضل أحسن أفضل جواز وعدم جواز تفصيلا مو التفصيل الأول
2: النفل دون فرض
0: في النفل دون فرض والتفصيل الثاني
2: إذا كان إمام
0: مسلم إمام عدل
2: إمام عدل
0: طيب إنك وين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به وقعد إيش يقولون في هذا الحديث؟ يقولون ذلك من خصوصيته عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم أحد إلا بإذنه ما كذا؟
2: نعم
0: خير عبد القاعد لكن الناس يصلون قياما كيف يتقدم القاعد وذلك أيضا الإمام جابر حمل ذلك لأئمة عدل قال لأئمة عدل يصلوا قعودا بالقائم للإمام العدل أن يصلي قاعدا ومن كان قائما لدى إمام العدل كما تقدم معكم لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذن لكن بقى الكلام هل هم يصلون قعودا ولا قيام الشيخ تعرض لهذه المسألة في الجوهر هل الشيخ تعرض لهذه المسألة هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما هل تعرض لها الشيخ في الأبيات
2: لا
0: لا لا طيب مرت عليكم ولا ما مرت عليكم
2: مرت
0: كم قول هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما
1: نعم
0: عن إيش منصوب ساكتين
1: حال
0: فبالا مع التركاتي
1: معرضين
0: مالك ساكتين تفضل
1: قيل يصلون خلفه قعودا
0: قعودا
1: والقول
0: الثاني
1: والقول الثاني
0: قياما
1: يصلون خلفه قياما
0: طيب هل قول ثالث الوقت قول ثالث
1: إذا طرأ القعود على الإمام في الصلاة فإنهم يصلون خلفه قياما
0: أما إذا بدأ بالصلاة وهو قاعد يصلون وراه
1: قعودا
0: جمعا بين الأدلة
1: الذي
0: يدل على يصلون وراه قياما صلاته عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراه رجالا
1: قيام
0: طيب المناقشة لا زالت مناقشة في حول الفصل وبعد ذلك ننتقل إيش إلى الفوائد الفوائد نختم بها هذا الفصل زين لا زال حديث حول مناقشة في هذا الفصل المناقشة على كل حال تفيد كثيرا أليس كذلك؟
1: بلى
0: ولا نسكت عنكم؟
1: لا
0: بارك الله فيك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تجرعتم مرارة الفقد، ويا من وقفتم مذهولين أمام أقدار لم تختاروها لأنفسكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ الرضا، حيث نلقي مراسي الأرواح الموجعة لنسأل كيف نداوي جراحات الأيام، وكيف تتحول المحنة القاسية والمرض المنهك والحرمان المؤلم إلى عطايا خفية ومنح ربانية تضيء قلب المؤمن. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يبدد ظلمات الأحزان ويمسح على التجاعيد الغائرة في صدورنا. يقول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. تأملوا أيها الأحبة هذا الربط العجيب بين المصيبة وبين هداية القلب. يقول علماء التفسير: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إن الرضا هنا ليس استسلاما سلبيا ولا شللا لإرادة الإنسان أمام مصائب الدنيا، بل هو يقين معرفي باطني بأن الخالق لطيف خبير لا يقدر شرا محضا. هو أن ترى من خلف حجاب الدمعة يد الرحمة التي تبني لك قصرا في الجنة. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا الميزان الذي يجعل المؤمن صلبا كالجبل عند هبوب العاصفة. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الضراء قاسية بطبعها، تؤلم الجسد وتبكي العين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم فقد ولده إبراهيم، لأن الحزن بشرية لكن التسخط جاهلية. الرضا لا يعني ألا تتألم، بل يعني ألا تعترض، يعني أن تمزج دمعة الفراق أو حسرة الحرمان بكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. حين تدرك هذه المعادلة تنقلب محنتك إلى منحة، وتصبح البلية مطية ترتقي بها إلى مقامات المقربين. ولكي يكتمل بناء هذا اليقين في وجداننا، تعالوا نستمع إلى كلمة نورانية خطها قلم الإمام ابن عطاء الله في حكمه، حيث يفسر فلسفة الألم قائلا: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. يا لها من بصيرة نافذة كالسهم، كم من مرض كسر كبرياء نفس فأورثها ذلا لله هو سبب نجاتها، وكم من حرمان من رزق أو امرأة أو منصب كان هو حائط الصد الذي منع العبد من الهلاك والطغيان. إن الله إذا سلب منك شيئا مؤقتا في الدنيا فإنما يفرغ قلبك ليملأه بشيء أعظم خلودا وبقاء. إن أعظم النعم هي أن ترزق فهم الحكمة خلف ستار المحنة.

0: واليوم نحن نعيش في عصر بات فيه الرضا عملة نادرة، عصر الشاشات المضيئة التي تعرض لنا أنصاف الحقائق وتصور حياة الآخرين كأنها جنة بلا نقص، فأصبحنا نقارن أقدارنا بأقدارهم، فنسخط على أرزاقنا ونتذمر من صحتنا ونمتلئ بقلق الاختيار وهموم المستقبل. لقد غاب عنا أن من نقارن أنفسنا بهم قد سلبوا نعما نحن نتقلب فيها ولا نراها. غاب عنا أن تدبير الله لنا هو أرحم من تدبيرنا لأنفسنا. إن عدم الرضا هو مرض القلب الذي يحول الدنيا إلى سجن ضيق مهما اتسعت زخارفها، بينما الرضا هو الذي يجعل الفقير ينام في كوخه عميقا كأنه يملك مفاتيح الدنيا بحذافيرها. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن طمأنينة البال وسكينة الروح، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفعنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم حينما تصدمكم أقدار مؤلمة أو حينما تغلق في وجوهكم أبواب سعيتم طويلا لفتحها، لا تسألوا لماذا أنا يا رب، بل أغمضوا أعينكم وخذوا نفسا عميقا ورددوا بيقين ثابت: رضيت بالله ربا ورضيت بقضائه حكما، يا رب إنما منعت لتعطيني فافتح لي باب الفهم في هذا المنع. الرضا يا صاحبي الذي تدفع به عقارات الأيام هو الجنة المعجلة التي من لم يدخلها في الدنيا عانى كثيرا قبل أن يرى جنة الآخرة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم برضا يملأ قلوبكم ويقين يجبر كسركم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مراشدنا وتوطين المعرفة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله وأكرمكم برحب ظله، له الحمد. ما تلألأ الفجر بساما فسلكت نفوس سبل الرشد تصطحب همة واعتزاما. ما أعظم ما يدعون إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وفي طليعة مراشده الوضاءة جعله العلم أساسا للنهضة ومنطلقا للرقي. اقرأ كانت مبتدأ الوحي في مسامع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إيذانا بنهضة أمة تقوم حضارتها على إيمان وعلم وبصيرة. ويدرك الواعون أن رسالة هذا الدين الكريم غير مقتصرة على طلب المعارف وتلقي العلوم وحسب، إنها تجاوزت ذلك إلى استيعابها وتطويرها وتسخيرها في أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض، وجعل وجه هذه البسيطة متزينا

0: بمساعي الإصلاح والنماء وتحقيق مصالح البشرية، ويشمل ما بات يعرف اليوم بتوطين المعرفة. وتوطين المعرفة مع شموله استيراد الأفكار واجتلاب التقنيات واستخدام الخبرات، فهو يعنى كذلك بتحويلها إلى قدرات وطنية وتوفير البيئة الملائمة القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي ونقل العلوم والمعارف والخبرات إلى الأجيال. ولا شك أن الأمة القوية لا ترضى أن تبقى مستهلكة لما ينتجه الآخرون، وإنما تسعى لامتلاك الأدوات الإبداعية والابتكارية والمضي قدما فهما واستيعابا واستزادة وتطويرا. وأسلافنا المسلمون الأوائل قد جسدوا هذه المعاني حينما فهموا هدايات الدين واستوعبوها وانطلقوا مستفيدين من علوم الأمم، ثم أبهروا بما أضافوه إليها وطوروا مرتقين بالآفاق العلمية، محدثين ثورة معرفية مشيدين لها الصروح والدعائم، فأناروا قناديلها وبثوا الروح في أوصالها، فقامت المدارس وأنارت المكتبات وأشرقت دور الحكمة، وأسهموا في شتى العلوم، وأصبحت المعرفة في بقاعهم عنصرا من الهوية الحضارية. إن المتأمل بمنظوره الإيماني يوقن أن توطين المعرفة صورة من صور قيامه بالأمانة التي حملها الله للإنسان، وفي طليعة وسائل تحقيق استخلافه في الأرض. وتوطين المعرفة يعزز اعتمادنا على الذات ويفتح آفاقا أوسع للتوظيف وتوفير فرص العمل، كما يحسن الإنتاج ويرفع مستواه ويخدم المصالح العامة في المجتمع ويعزز القدرة على مواجهة مختلف التحديات. والنجاح في توطين المعرفة يتطلب خطوات عملية تبدأ من بناء الإنسان المتعلم المعتز بهويته الراسخ بقيمه، وبتشجيع البحوث والابتكارات وربط العلوم بسوق العمل وميادين الخدمات ومتطلبات الحياة، ورعاية كفاءات أبناء المجتمع، وبتحويل المعرفة ثقافة مجتمعية وذخيرة إنتاج ومنافع. نفوس من الخير تسترفد، ومن محكم الذكر تسترشد، لها همم من صناعاتها معارج، غاياتها السؤدد، لها في حقول العطاء يد، وآثار خير لها تشهد. فهيا بنا لله ربنا متكاتفين على نور، لتكون المعارف في رحابنا مصادر قوة وبركة لتشييد حاضر مزدهر وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ونماء. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة الإسراء، وذكرنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية ويجوز أن تكون جملة فعلية، فعلى جعل هذه الجملة جملة اسمية يكون المحذوف هو المبتدأ والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا نقول في الإعراب بسم الله بسم جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور بسم الله في محل رفع خبر للمبتدأ المحذوف، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بسم الله أو يكون بسم الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، ويجوز أن يكون التقدير أبتدئ بسم الله، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة فعلية ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بذلك الفعل المقدر. الرحمن صفة لاسم الله مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون عطف بيان عند من يجيز أن يكون عطف البيان في المشتقات، وعلى هذا نقول في الإعراب الرحمن عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون بدلا من اسم الله، وعلى هذا نقول في الإعراب الرحمن بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والوجوه الثلاثة التي ذكرت في الرحمن تذكر في كلمة الرحيم، فيجوز في كلمة الرحيم أن تكون صفة لاسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون بدلا من اسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون عطف بيان بحيث يكون العطف على اسم الله، وعطف البيان غير عطف النسق، فإن العطف بحرف العطف هو الذي يسمى عطف النسق وهو المشهور عند الإطلاق، فعندما يقال العطف فالمراد به عطف النسق وهو العطف الذي يكون بواسطة، وتلك الواسطة هي حرف العطف. والجملة بسم الله الرحمن الرحيم سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، جملة ابتدائية أو جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الجملة التي صدرت بها الآية الكريمة هي جملة فعلية، فإن هناك فعلا مقدرا وحذفه لازم لا جائز، وتقدير الكلام أسبح سبحان الذي أسرى بعبده على معنى أسبح تسبيح الذي أسرى بعبده، فسبحان مصدر لفعل محذوف وجوبا ويقدرونه أسبح
أو ما شابه ذلك من التقديرات، وهو من المصادر السماعية للقياسية. سبحان مصدر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أسرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر، وهو معتل بالألف، وهذه الألف منقلبة عن ياء. وهذا الفعل يكون ثلاثيا ويكون رباعيا، فيقال سرى ويقال أسرى، فإن أفعل كثيرا ما تأتي بمعنى فعل على ما هو مقرر عند أهل التصريف أو عند أهل الصرف، وهو علم معروف مهتم بصيغة الكلام أو مهتم بما قبل الإعراب. أسرى فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول، وهذا هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وأسرى معناه سار ليلا، بعبده جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. عبد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى، أسرى بعبده. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى. ليلا ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ظرف منكر. وظرف الزمان يكون منكرا ويكون معرفا، والتنكير هنا غرضه الإشارة إلى أن هذا الحدث وهو الإسراء وقع في جزء من الليل. ولو قيل سبحان الذي أسرى بعبده الليل بالتعريف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لكان الظرف المعرف دالا على أن الحدث وهو الإسراء استغرق الظرف كله.

0: في ذلك حال حرف الجر، والظرف ليلا متعلقا بالفعل أسرى، أسرى بعبده ليلا، أسرى ليلا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف ليلا والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف ليلا متعلق بالفعل أسرى. من المسجد الحرام، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفتحت نون من تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من واللام من المسجد، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب أن التحريك يكون بالكسر، إلا أنه عدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا في هذا الموضع كما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية. المسجد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرام صفة لكلمة المسجد مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. وحرف الجر من متعلق بالفعل أسرى، أسرى من المسجد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل أسرى، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو أسرى. أما حرف الجر الأول فهو الباء، وأما حرف الجر الثاني فهو من، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. إلى المسجد الأقصى جار ومجرور أيضا. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من إلى واللام من كلمة المسجد، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الأقصى صفة لكلمة المسجد مجرورة، وعلامة جرها الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ها نحن في سورة الشعراء، ومع دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الآيات التي جمعت بين المال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وذكرنا آيات قول الله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وذكرنا سؤالا: هل معنى ذلك أن المال والبنون شر؟ الجواب: لا، ليس شرا ولله الحمد، وليس خيرا محضا. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر فيها المال ويذكر فيها المال ويذكر فيها البنون، يذكر في ذلك في سورة الإنكار، الإنكار على هؤلاء. يعني لا تظنوا أن أيها الكفار، أيها الفساق، أيها البعيدون عن منهج الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا المال وهذا البنين الذين معكم يغنيكم في الآخرة، بأن هذه منزلة، منزلتكم عند الله عز وجل، أعطاكم الأموال وأعطاكم الأموال والبنين، فهذا أنتم في منزلة عالية. لا، لا يلزم ذلك. أيها الإخوة، المؤمن التقي يكرم في الآخرة. نعم، يكرم في الآخرة بأن تلحق به ذريته إن اتبعته ذريته بإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني يكون لهذا الإنسان مرتبة في الجنة، فذريته قد لا تكون في جهده وعمله وإخلاصه فتصل نفس مرتبته في الجنة، لكن الله تعالى يكرم هذه الذرية، يكرمه هو بذريته فيلحق هؤلاء الذرية به، يرفع منزلتهم كرما وعطاء وفضلا من الله عز وجل. هذا كان لمن؟ طبعا هذا مشروط بشرط، مشروط بشرط، واضح في القرآن الكريم: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يعني ما يكون فقط رفع المنزلة لهؤلاء وهم والعياذ بالله على غير إيمان، لا لا لا، غير الإيمان ماذا سيكون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن نقول أن الأبناء الصالحون الذين تربوا على القيم والفضائل هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. حتى هذا الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون فرط لأهله في الآخرة. سبحان الله، كيف أن المؤمن يكرم بهذا الولد إذا هو كان صالحا تقيا، أي الأب، حتى لو مات هذا الطفل فإنه يكرم بهذا الطفل في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم. ونقول أيها الإخوة أن المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون ذلك وبالا وسؤالا في الآخرة. وهذا أمر سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لأن فيه عبرة. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تجرعتم مرارة الفقد، ويا من وقفتم مذهولين أمام أقدار لم تختاروها لأنفسكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ الرضا، حيث نلقي مراسي الأرواح الموجعة لنسأل كيف نداوي جراحات الأيام، وكيف تتحول المحنة القاسية والمرض المنهك والحرمان المؤلم إلى عطايا خفية ومنح ربانية تضيء قلب المؤمن. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يبدد ظلمات الأحزان ويمسح على التجاعيد الغائرة في صدورنا. يقول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. تأملوا أيها الأحبة هذا الربط العجيب بين المصيبة وبين هداية القلب. يقول

0: يقول علماء التفسير هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إن الرضا هنا ليس استسلاما سلبيا ولا شللا لإرادة الإنسان أمام مصائب الدنيا، بل هو يقين معرفي باطني بأن الخالق لطيف خبير لا يقدر شرا محضا. هو أن ترى من خلف حجاب الدمعة يد الرحمة التي تبني لك قصرا في الجنة. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا الميزان الذي يجعل المؤمن صلبا كالجبل عند هبوب العاصفة. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الضراء قاسية بطبعها، تؤلم الجسد وتبكي العين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم فقد ولده إبراهيم، لأن الحزن بشرية لكن التسخط جاهلية. الرضا لا يعني ألا تتألم، بل يعني ألا تعترض، يعني أن تمزج دمعة الفراق أو حسرة الحرمان بكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. حين تدرك هذه المعادلة تنقلب محنتك إلى منحة، وتصبح البلية مطية ترتقي بها إلى مقامات المقربين. ولكي يكتمل بناء هذا اليقين في وجداننا، تعالوا نستمع إلى كلمة نورانية خطها قلم الإمام ابن عطاء الله في حكمه، حيث يفسر فلسفة الألم قائلا: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. يا لها من بصيرة نافذة كالسهم، كم من مرض كسر كبرياء نفس فأورثها ذلا لله هو سبب نجاتها، وكم من حرمان من رزق أو امرأة أو منصب كان هو حائط الصد الذي منع العبد من الهلاك والطغيان. إن الله إذا سلب منك شيئا مؤقتا في الدنيا فإنما يفرغ قلبك ليملأه بشيء أعظم خلودا وبقاء. إن أعظم النعم هي أن ترزق فهم الحكمة خلف ستار المحنة. واليوم نحن نعيش في عصر بات فيه الرضا عملة نادرة، عصر الشاشات المضيئة التي تعرض لنا أنصاف الحقائق وتصور حياة الآخرين كأنها جنة بلا نقص. فأصبحنا نقارن أقدارنا بأقدارهم، فنسخط على أرزاقنا، ونتذمر من صحتنا، ونمتلئ بقلق الاختيار وهموم المستقبل. لقد غاب عنا أن من نقارن أنفسنا بهم قد سلبوا نعما نحن نتقلب فيها ولا نراها. غاب عنا أن تدبير الله لنا هو أرحم من تدبيرنا لأنفسنا. إن عدم الرضا هو مرض القلب الذي يحول الدنيا إلى سجن ضيق مهما اتسعت زخارفها، بينما الرضا هو الذي يجعل الفقير ينام في كوخه عميقا كأنه يملك مفاتيح الدنيا بحذافيرها. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن طمأنينة البال وسكينة الروح، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفعنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم. حينما تصدمكم أقدار مؤلمة، أو حينما تغلق في وجوهكم أبواب سعيتم طويلا لفتحها، لا تسألوا لماذا أنا يا رب، بل أغمضوا أعينكم وخذوا نفسا عميقا ورددوا بيقين ثابت: رضيت بالله ربا ورضيت بقضائه حكما، يا رب إنما منعت لتعطيني فافتح لي باب الفهم في هذا المنع. الرضا يا صاحبي الذي تدفع به عقارات الأيام هو الجنة المعجلة التي من لم يدخلها في الدنيا عانى كثيرا قبل أن يرى جنة الآخرة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم برضا يملأ قلوبكم ويقين يجبر كسركم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سمعنا الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير، وحياكم الله في رحلة شائقة وماتعة بحول الله تعالى مع الرسل الكرام وأنبائهم في كتاب الله مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله.
2: حياكم الله جميعا.
1: بارك الله فيك. والتدبر آيات القرآن الكريم شيء عظيم، ويعني خصوصا أنباء الرسل كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن فيها عبرا وعظات، فمشاهد مهيبة في كثير من هذه السور فيما يتعلق بهذا القصص الحق وما حل بأولئك الأقوام الذين كانوا في حياة أولئك المرسلين، وكذلك ما حل بعباد الله المؤمنين كما تفضلتم وذكرتم في حديث سابق. فهذه السنة، سنة الله سبحانه وتعالى في نجاة المؤمنين، وكيف يكون لنا أن نأخذ منها لحياتنا هنا ونحن نتدبر هذا الكتاب العزيز وننظر في هذه السنن التي أكدها القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن قانون الله جل شأنه في كتابه العزيز أن بين نجاة المؤمنين في خضم الهلاك الذي ينزل بالجاحدين والمعاندين والظالمين والمجرمين، ويصف ربنا سبحانه وتعالى كلا من الهلاك والنجاة بأنه آية. العذاب العام الذي يحل بمنطقة أو بقوم أو مجموعة يكون عذابا مستحقا للتدبر والوقوف عنده، فربنا سبحانه وتعالى يصفه بأنه آية، وهذا طبعا موجود في عدد من آيات الكتاب، من آيات الكتاب العزيز وصف العذاب بأنه آية. ولكن ينبغي أيضا ألا نغفل عند تدبرنا لآيات الكتاب العزيز عن أن وصف المشهد بأنه آية ليس مقتصرا فقط على الهلاك والعذاب والدمار الذي يحل، وإنما هو شامل أيضا حتى للنجاة. في العادة من قصص الأنبياء أن المكذبين أكثر والدمار عام وشامل وأن المؤمنين أقل، فلذلك يكون العذاب واسع النطاق ويكون العذاب استثنائيا. ولكن في نفس الوقت ينجي الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمؤمنين الذين معهم وهم الأقل، فأن ينجوا هؤلاء المؤمنون

0: يعانون مع هذا الهلاك وهذا الدمار الشامل والعام والعظيم، أيضا ذلك في حد ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل أنجى الأنبياء وأنجى معهم أقوامهم، فذلك سنة إلهية. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن النجاة أيضا سنة، العذاب سنة والنجاة للمؤمنين أيضا سنة، وليس ذلك مقصورا على الأنبياء، بل هو شامل لمن معهم من المؤمنين، وشامل أيضا للمؤمنين الذين يأتون في الأزمان اللاحقة. حتى في زماننا هذا يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا يفهم من جملة من آيات الكتاب العزيز، مثل قوله سبحانه وتعالى في حديثه جل شأنه عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا قانون، كما أن الله سبحانه وتعالى نجى يونس عليه السلام من الظلمات حينما لجأ إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى استجاب له. وكل مؤمن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغيث بالله في الشدائد أو في الرخاء، فربنا سبحانه وتعالى أيضا ينجي هؤلاء المؤمنين. فينبغي أن نفهم سنة النجاة أيضا في هذا الإطار، في هذا المعنى، أنه ليس فقط محصورا على السابقين أو على الأنبياء، بل هو سنة إلهية عامة في القديم والحديث، في الماضي والحاضر، في لدى الأولين ولدى الآخرين، في مقابل أن سنة الهلاك أيضا بنفس هذا المبدأ، في نفس هذا الاتجاه. نلاحظ في موضوع النجاة أيضا شيئين. الشيء الأول أن الله سبحانه وتعالى ينجي الأنبياء قبل وقوع العذاب ولا يمسهم العذاب. وعندما نقرأ عن الأنبياء سنلاحظ أنهم كلهم نجاهم الله تعالى ولم يمسهم العذاب، يعني هناك نجاة قبل وقوع العذاب ونجاة بدون أن يمس الإنسان العذاب، ونجاة من عند حلول العذاب وقد مس الإنسان أحيانا أيضا العذاب. والعام والشامل والمعتاد فيما يخص الأنبياء عليهم السلام خاصة أنهم ينجيهم الله تعالى ولا يمسهم العذاب ولا شك. انظر مثلا في طوفان نوح عليه السلام، الطوفان عام وشامل، وربنا سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يبني السفينة، أن يصنع السفينة ويصنع الفلك، ثم إنه سبحانه وتعالى أمر نوح أن يركب في السفينة ويحمل معه فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، وكما قال الله جل شأنه: وهي تجري بهم في موج كالجبال. فلم يمسهم العذاب، هم جاء الماء من السماء ونبع من الأرض كما قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر التي هي السفينة.
1: هم يعني عاينوا العذاب،
0: هم عاينوا العذاب ولكن لم يمسهم
1: ولم يتضرروا.
0: العذاب يمس المكذبين. انظر مثلا إلى قصة النبي موسى عليه السلام حينما فلق الله تعالى البحر ودخل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وكذلك معه بنو إسرائيل، ثم تبعهم فرعون وجنوده، فانطبق عليهم البحر وهم يعاينون النبي موسى عليه السلام ومن معه يعاينون فرعون والجنود المجرمين يهلكون ويغرقون. انظر أيضا إلى سائر الأنبياء، ربما يقول قائل أيضا: ما هو الأمر بخصوص النبي إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار؟ هل مسه العذاب؟ لا، لم يمسه العذاب،
1: بردا وسلاما.
0: نعم، كما قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هي نار لكن تغيرت خصائصها، طبيعتها

0: يعني خاصية الإحراق انتهت، فلم تصبح نارا تحرق حتى يكون النبي إبراهيم عليه السلام قد مسه العذاب. بخصوص الأنبياء لا يمسهم العذاب، لا يقع لهم أي شيء يمس المكذبين، لأن الهلاك الآتي إلى الأقوام المكذبين هو عذاب، وهو إيلام، وهو دمار. الأنبياء لا يمسهم هذا الأمر، وكذلك المؤمنون الذين معهم. فهذا الأمر الأول الذي
1: وكأنما هذه السنة أن هذا العذاب والهلاك والدمار هو مخلوق من مخلوقات الله، أو مأمور أنه يمس فئة معينة دون الفئة الأخرى.
0: نعم بالتأكيد،
1: فلا يقترب
0: منه. بالتأكيد هو يعني من الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل يقدره لمن يشاء أن يعذبه، وهذا من أركان الإيمان بالنسبة لنا، أن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الشخص موجودا في وسط ذلك الأمر فلا يمسه العذاب، كما حدث النبي إبراهيم عليه السلام والقي في النار. يعني هل هناك شيء يعني أوضح من هذا الأمر؟ ولكن النار ليس لم تكن عذابا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذلك نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، فقدر على هؤلاء العذاب، وقدر أن ينجي الأنبياء ومن معهم من المؤمنين من ذلك الهلاك والدمار الشامل.
1: وما حدث أيضا لإبراهيم عليه السلام هو مؤامرة من القوم ضد إبراهيم عليه السلام.
0: نعم.
1: ولم يكن يعني عذابا حالا بهم.
0: نعم.
1: ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى حماه ونجاه من مؤامرتهم.
0: نعم. هذا أمر يخص يعني بالنسبة لما حل بإبراهيم عليه السلام، كما تفضلت ليس عذابا حل بالأقوام، لكن الذي أقصده أن النار في حد ذاتها عذاب.
1: نعم.
0: والنار تحرق، والنار تأتي على الزرع وعلى الثمار، وتأتي على الكثير من الأشياء وتحرقها، تحرق قرى وتحرق بيوتا وتحرق مدنا وتحرق محاصيل، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ولذلك النار في حد ذاتها عذاب، وهي عذاب الله تعالى يوم القيامة، لكنها في حق النبي إبراهيم عليه السلام لم تكن كذلك، نجاه الله عز وجل منها. طبعا المقصود من ذلك أن النجاة في حق الأنبياء ليست من عذاب، ولكن الذي أقصده أن النبي إبراهيم عليه السلام لم ينجو من عذاب، لم يحل به عذاب، وإنما ما حصل له من رميه في النار الأمر اختلف تماما، فهو نجاه من الله سبحانه وتعالى، ليس من عذاب، وإنما هو نجاه من مؤامرة، ومما أرادوه من إحراقه بالنار.
1: نعم. إذا مستمعينا الأكارم نسمع الآن لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: نجدد الرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مع جمل هذا التدبر مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي لكتاب الله ولأنباء الرسل التي جاءت في هذا الكتاب المبين وفي القصص الحق. وشيخنا كنت تحدثنا عن هذه السنة الإلهية وهذه المواقف المهيبة للأنبياء عليهم السلام ومن معهم وكيف ينجيهم الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، هذا ما يخص الأنبياء عليهم السلام، ونجد آيات متعددة تتكلم عن هذا المعنى. فيما يخص النبي إبراهيم عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. هل معنى أنه وقع في النار المحرقة ثم أنجاه الله تعالى بالنسبة للأنبياء؟

لا، لأن النار انتقلت إلى طبيعة أخرى وخاصية أخرى، فلم تصبح هي النار التي تحرق، فأنجاه الله من النار. ليس معناه أنهم كانوا في أنهم أنه عليه السلام كان

0: عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. فالدمار الذي حل بالآخرين لم يقع على لوط عليه السلام ومن معه، لذلك خرجوا قبل أن يحل العذاب. كذلك بالنسبة للنبي نوح عليه السلام، قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فنفهم نجاة النبي نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وفق هذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا بالنسبة للنبي موسى عليه السلام، حينما وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ثم إن موسى عليه السلام وكز الذي هو من عدوه فسقط ومات، فوكزه موسى فقضى عليه، وحدث ما حدث من تآمر الناس عليه، وأرسل إليه الشخص من بني إسرائيل يحذره وينبهه إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فنجاة النبي موسى عليه السلام، طبعا هو قبل أن يصبح نبيا، هذا الأمر كله قبل أن يصبح نبيا، لكن أيضا لم يقع عليه من جهة قومه أو من جهة أعدائه أي تعذيب أو أي إشكال أو أي تدبير يناله بسوء، وخرج منها ونجا من ما أرادوه. فالمفهوم من هذا أن النجاة هنا لم تكن بعد حلول العذاب أو من داخل العذاب أو أن شيئا من العذاب مس هؤلاء الأنبياء العظام، وهذه سنة الله تعالى فيما يخص الأنبياء خاصة ومن معهم من المؤمنين. وبالنسبة للنبي موسى عليه السلام أيضا في بداية القصة مع فرعون وفي نهاية القصة مع فرعون نجاه الله سبحانه وتعالى، وقص على ذلك ما يخص سائر الأنبياء الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات القرآنية تبين أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم. المعنى الثاني فيما يخص النجاة أنه أن الإنسان الذي يكسب الذنوب ويريد الله تعالى به خيرا يقع عليه العذاب ويمسه العذاب، وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا المعنى في كتابه العزيز في جملة وافرة من الآيات القرآنية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نجد أيضا قوله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إذن هم وقعوا في منتصف الأمر، وقعوا في عمق الحدث وحاط بهم العذاب، وواضح أنهم مسهم البأس، مستهم البأساء، مستهم الضراء، ومسهم يعني شيء من العذاب، على الأقل الخوف والرعب والفزع الذي يصيبهم والذي يعتر الإنسان في تلك المواقف الحرجة الصعبة. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حقيقة يعني هذا شأن عجيب للإنسان، أنه حين يقع في هذه الشدة العظيمة ويفرج الله تعالى عنه من هذه الشدة وينجيه ثم يعود، هذا حقيقة من عجائب يعني أخلاق الإنسان وتمرده وعجائب. طبعا الأخلاق السيئة، الطباع السيئة التي
1: إلا من رحم الله.
0: نعم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا متكرر في حياة كثير من الأقوام، وربما أكثر الأقوام الذين نجد

0: القرآن الكريم تكلم عنهم وأنجاهم ثم عادوا هم بنو إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم العظيم. يعني هل هناك شيء أعظم من هذا؟ التقتيل والدمار، يعني أن يذبح الأبناء وأن يذبح الناس ويحتقر الإنسان ويعامل كبهيمة ويعامل كحيوان، ثم إن الله تعالى يتكرم على هذا الإنسان وينجيه ثم يعود ويجحد ويكفر ويعاند الأنبياء، يعاند نبيا عاش معه وراء آيات الله تعالى،
1: ويعبدون العجل
0: ويعبدون
1: لنا إلها.
0: وربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وعلى الرغم من ذلك نجد العناد ونجد التكذيب إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الأقوام بأنهم أصحاب قلوب قاسية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا عموما معنى أيضا من المعاني التي تستحق الوقوف عليها، ربما يسنح قدر الله تعالى ونتكلم عنها في حلقة خاصة إن شاء الله.
1: فعلا كما تفضلتم معاني عظيمة وآيات باهرة نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أنباء هؤلاء المرسلين العظماء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين المتعظين. نشكر شيخنا في نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أنباء الرسل على هذا العطاء، ونشكركم كذلك مستمعي الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشيئة الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: تدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الاستعاذة. المستمعون الكرام، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة، والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء. قال العلامة الشيخ سليمان الجمزوري في كتابه الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني: ومعناها طلب الإعاذة من الله، وهي عصمته. يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء. يقول الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن، سواء كان ذلك أول السورة أم أثناءها، فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به، مطابقا لللفظ الوارد في سورة النحل، حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان. المستمعون الكرام، قال بعض العلماء عن حكم الاستعاذة إنها مستحبة، لأنه معتبر الأمر الوارد في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، محمولا على الندب أي الاستحباب، وعلى ذلك لا يأثم تاركها. وقال بعض العلماء إنها واجبة، لأنه معتبر الأمر الذي ورد في الآية السابقة محمولا على الوجوب، وعلى هذا يأثم تاركها. وهذا هو القول المختار. والمختار في صيغ الاستعاذة لجميع القراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل، وتجوز غير هذه الصيغة من الوارد عن أهل الأداء، مثل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الاستعاذة لها مواضع ومواطن يستحب فيها الجهر بها. فإذا كان القارئ يقرأ جهرا بوجود من يستمع له، فإنه يجهر بالاستعاذة، لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة ومدعاة لإنصات السامع. وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء، لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة، وأيضا إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبتدئ بالقراءة فيستحب هنا الجهر بالاستعاذة. وأما المواطن التي يستحب فيها الإسرار بالاستعاذة إذا كان القارئ يقرأ سرا في نفسه، سواء أكان منفردا أو في مجلس، وكذلك إذا كان يقرأ خاليا أي منفردا، سواء أقرأ سرا أم جهرا.

0: جهرا. وأيضا إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع ولم يكن المبتدئ بالقراءة، فإنه يسر بالاستعادة. واستحب الإسرار هنا لئلا يفصل بين التلاوة المتتابعة بما ليس منها. ومن المواطن التي يسر فيها بالاستعادة إذا كان في الصلاة، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وكان هو فيها إماما أو مأموما أو منفردا.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، هنا مسألة: متى يعيد القارئ الاستعاذة؟ يعيد القارئ الاستعاذة إذا قطع قراءته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة ولو لرد السلام. أما إذا قطع قراءته لعارض له صلة بالقراءة كالتفسير أو سجود التلاوة أو تبيين حكم أو تصحيح خطأ، فلا يعيد الاستعاذة. وأيضا إذا قطع قراءته لعارض اضطراري كالسعال أو عطاس، فلا يعيد الاستعاذة. المستمعون الكرام، في حالة ابتداء القراءة بأول أي سورة سوى سورة التوبة، فلا بد من اجتماع أمور ثلاثة هي: الاستعاذة والبسملة وأول السورة. ويترتب على اجتماع ذلك أربعة أوجه. الوجه الأول: قطع الجميع، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بالآية المراد قراءتها. يقرأ القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقف، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف، ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين. أو بداية أول السورة التي يريد قراءتها، وهذا الوجه أحسن الأوجه وأفضلها. والوجه الثاني: وصل الجميع، بمعنى أن القارئ يصل الاستعاذة بالبسملة وأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة دون وقف. الوجه الثالث: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يصل البسملة بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقف، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة المراد قراءتها. الوجه الرابع: وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، بمعنى أن يصل القارئ الاستعاذة بالبسملة ثم يقف ثم يبدأ بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقرأ أول السورة الحمد لله رب العالمين، أو أول أي سورة التي يريد قراءتها. المستمعون والمستمعات، هذه هي الأوجه الخاصة بالبدء من أول السورة، وكلها تؤدي إلى بداية صحيحة مع مراعاة أحكام التجويد في الوقف والوصل. وسيكون حديثنا عن أحكام البسملة في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعوري، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً.

في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد

0: أحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى اجتهاد يعقوب عليه السلام في وصية أولاده واستفهامه إياهم ما الذي يعبدونه.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها، بل أعيد تلاوتها وقد تلوتها بالأمس.

0: صدق الله العظيم.
1: يا سبحان الله، هذا التعبير القرآني حضر يعقوب الموت فلم يشغله حضور الموت، ولم تشغله سكرات الموت وما فيه من آلام عن هذه الوصية، بل عن إحضار بنيه جميعا وقوله لهم ما تعبدون من بعدي. وهكذا يكون الرجل الصالح حريصا على امتداد الصلاح في ذريته ومن يكون وفقه الله لذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما الحكمة التي حملت يعقوب عليه السلام أن يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي،
1: وخصوصا في تلك اللحظة الحاسمة عند مفارقته الحياة،
2: عند سكرات الموت؟
1: نعم، حمله على ذلك أن يقرر بنيه وأن يثبتهم على أحسن ما يرام وأحسن ما يريد الإنسان من بنيه، بل من أولاده كلهم. نعم، ذلك أن الوصية بالشيء الذي هو مهم تكون غالبا عند حضور الموت، لأن الإنسان سيفارقهم ويفارق الحياة إلى غير رجعة، وقد لا يلتقيان، قد لا يلتقي هو ومن يفارقه، وقد يلتقي هناك في الجنة، وقد يلتقي والعياذ بالله إن مات مصرا على معصية يلتقون في عذاب الله والعياذ بالله. فتلك اللحظة لحظة حاسمة، فينبغي للإنسان هناك أن لا يغفل في تلك اللحظة.
0: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما يستحب للإنسان أن يفعل في تلك اللحظات من تلك الأحوال؟
1: على أي حال، الإنسان هنا في هذه الحياة في صحته ونشاطه يجب أن يكون خائفا راجيا، أن يوازن بين الخوف والرجاء، بل يكون في هذه اللحظات لحظات النشاط والصحة أقرب منه إلى الخوف منه إلى الرجاء. لكن عند الاحتضار يجب، بل يستحب له أن يرجح جانب الرجاء، لأنه فارق حياة العمل ودخل إلى حياة الحساب، فهناك يستشعر عفو الله ومغفرته ورحمته، فيكون راجيا أكثر منه خائفا، هكذا قال العلماء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ليس كل أحد يستطيع أن يوصي أبناءه عند سكرات الموت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، فما هي سبل الثبات عند تلك السكرات؟
1: سبل الثبات أن يدعو الإنسان في صحته ونشاطه أن يثبت قلبه على الإيمان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. والله إذا دعاه عبده مخلصا فهو جدير أن

0: الإجابة لأنه سميع قريب مجيب، فيجب على الإنسان أن يجتهد هنا في صحته ونشاطه قبل أن يوافيه الموت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أسألك عن سر استخدام يعقوب لهذه المفردة ما، وهو يسأل بنيه ما تعبدون من بعدي.
0: جميل جدا. كانت هناك معبودات كثيرة في زمن يعقوب عليه السلام، فهو في أمة أخلاط، فيهم من يعبد الأصنام، وفيهم من يعبد النار، وفيهم من يعبد الشمس، وفيهم من يعبد الملوك كعبادة قوم فرعون لفرعون. فقال: ما تعبدون؟ أي شيء تعبدون؟ وهو يعلم أنهم مسلمون، لكنه أراد أن يقررهم على عبادة الله وأن يثبتهم عليها. ولكن استفهامه بكلمة ما تشير إلى أن هناك كانت معبودات متعددة، لأنه كان في مصر حيث احتضر، ومصر فيها أخلاط كثيرة، ففيها الأقباط، وفيها من الأمم البائدة والسابقة كثيرون، وعبادتهم متعددة. ولذلك أجابوا قالوا: نعبد إلهك، أي لا إله الآخرين أو آلهة الآخرين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ما تعبدون؟
0: جميل. السر في ذلك هو يسألهم عن مستقبلهم وعن ثباتهم، فناسب أن يجيء الفعل بما يحقق الاستقبال والاستمرار ولا يحققه من الأفعال إلا المضارع، أي أي شيء تكون عبادتكم في المستقبل لأي شيء، لأي إله؟ فأجابوا الإجابة الصحيحة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من المجيء بهذه الكلمة من في قوله تعالى: ما تعبدون من بعدي؟
0: جميل جدا. ما تعبدون لم يقل لهم ما تعبدون بعدي، بل قال: ما تعبدون من بعدي. من جيء بها لتوكيد هذا الوقت، وتوكيد هذا الاستمرار، وتوكيد مباشرة العبادة لتلك اللحظة التي سألهم. من بعدي أي مباشرة، فتقول: جئت بعدك، وتقول: جئت من بعدك. قلت يعني من بعدك، أي مباشرة. تقول مثلا: صليت اليوم بعد الزوال، يمكن أن تكون صليت قرب العصر، فإذا قلت صليت من بعد الزوال أي مباشرة بعد أن زالت الشمس. فمن جيء بها لتوكيد البعدية التي تعلقت بهذا الفعل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقول يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما المراد من بعدي؟
0: من بعدي أي من بعد حياتي، فبعد مضاف في الظاهر إلى الياء، بعدي الضمير المتصل عائد إلى يعقوب، ضمير المتكلم، ولكن المقصود من ذلك بعد حياتي، لأنه كان في حياته عالما بما يعبدون، فيريد أن يثبتهم، وهو يعلم أنهم لا يعبدون إلا الله، لكنه أراد بهذا التعبير
2: أن يؤكد لهم
0: وأن يبعثهم وأن يوجد فيهم الحماس لعبادة الله، وإلا فهو يعلم أنهم يعبدون الله. ما تعبدون من بعدي؟ وهذا ما يجب أن يتأكد منه أي والد من أولاده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يذادن عن حوضي رجال، وفي رواية: ليذادن، ولكن هناك رواية: لا يذادن عن حوضي، بمعنى أن الإنسان يوصي، وخصوصا عند احتضاره، أبناءه بلزوم العقيدة الصحيحة. وحينما أقول أبناءه أعني الأولاد من بنين وبنات، لأنهم كلهم بميزان واحد عند الأب.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى، وأن نتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم.

أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. ها نحن في سورة الشعراء ومع دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذكرنا في اللقاء الماضي مجموعة من الآيات التي جمعت بين المال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وذكرنا آيات قول الله تعالى: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وذكرنا سؤالا: هل معنى ذلك أن المال والبنون شر؟ الجواب: لا، ليس شرا ولله الحمد، وليس خيرا محضا. يعني الله تبارك وتعالى في الآيات التي يذكر فيها المال ويذكر فيها المال ويذكر فيها البنون، يذكر في ذلك في سورة الإنكار، الإنكار على هؤلاء. يعني لا تظنوا أن أيها الكفار، أيها الفساق، أيها البعيدون عن منهج الله عز وجل، لا تظنوا أن هذا المال وهذا البنين الذين معكم يغنيكم في الآخرة، بأن هذه منزلة، منزلتكم عند الله عز وجل، أعطاكم الأموال وأعطاكم الأموال والبنين، فهذا أنتم في منزلة عالية. لا، لا يلزم ذلك. أيها الإخوة، المؤمن التقي يكرم في الآخرة. نعم، يكرم في الآخرة بأن تلحق به ذريته إن اتبعته ذريته بإيمان. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله أكبر. يعني يكون لهذا الإنسان مرتبة في الجنة، فذريته قد لا تكون في جهده وعمله وإخلاصه فتصل نفس مرتبته في الجنة، لكن الله تعالى يكرم هذه الذرية، يكرمه هو بذريته فيلحق هؤلاء الذرية به، يرفع منزلتهم كرما وعطاء وفضلا من الله عز وجل. هذا كان لمن؟ طبعا هذا مشروط بشرط واضح في القرآن الكريم: واتبعتهم ذريتهم بإيمان

يعني ما يكون فقط رفع المنزلة لهؤلاء وهم والعياذ بالله على غير إيمان. لا لا لا، غير الإيمان ماذا سيكون؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن نقول أن الأبناء الصالحون الذين تربوا على القيم والفضائل هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. حتى هذا الطفل الصغير إذا مات فإنه يكون فرط لأهله في الآخرة. سبحان الله، كيف أن المؤمن يكرم بهذا الولد إذا هو كان صالحا تقيا، أي الأب، حتى لو مات هذا الطفل فإنه يكرم بهذا الطفل في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم. ونقول أيها الإخوة أن المال والبنون ينتفع بهم المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بينما الكافر الجاحد لنعم الله يكون ذلك وبالا وسؤالا في الآخرة. وهذا أمر سنقف عنده إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لأن فيه عبرة. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت

القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليه ليكوتهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا.

مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.

الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر

لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم

0: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مراشدنا وتوطين المعرفة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله وأكرمكم برحب ظله، له الحمد. ما تلألأ الفجر بساما فسلكت نفوس سبل الرشد تصطحب همة واعتزاما. ما أعظم ما يدعون إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وفي طليعة مراشده الوضاءة جعله العلم أساسا للنهضة ومنطلقا للرقي. اقرأ كانت مبتدأ الوحي في مسامع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إيذانا بنهضة أمة تقوم حضارتها على إيمان وعلم وبصيرة. ويدرك الواعون أن رسالة هذا الدين الكريم غير مقتصرة على طلب المعارف وتلقي العلوم وحسب، إنها تجاوزت ذلك إلى استيعابها وتطويرها وتسخيرها في أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض، وجعل وجه هذه البسيطة متزينا بمساعي الإصلاح والنماء وتحقيق مصالح البشرية، ويشمل ما بات يعرف اليوم بتوطين المعرفة. وتوطين المعرفة مع شموله استيراد الأفكار واجتلاب التقنيات واستخدام الخبرات، فهو يعنى كذلك بتحويلها إلى قدرات وطنية وتوفير البيئة الملائمة القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي ونقل العلوم والمعارف والخبرات إلى الأجيال. ولا شك أن الأمة القوية لا ترضى أن تبقى مستهلكة لما ينتجه الآخرون، وإنما تسعى لامتلاك الأدوات الإبداعية والابتكارية والمضي قدما فهما واستيعابا واستزادة وتطويرا. وأسلافنا المسلمون الأوائل قد جسدوا هذه المعاني حينما فهموا هدايات الدين واستوعبوها وانطلقوا مستفيدين من علوم الأمم، ثم أبهروا بما أضافوه إليها وطوروه مرتقين بالآفاق العلمية، محدثين ثورة معرفية مشيدين لها الصروح والدعائم، فأناروا قناديلها وبثوا الروح في أوصالها، فقامت المدارس وأنارت المكتبات وأشرقت دور الحكمة وأسهموا في شتى العلوم، وأصبحت المعرفة في بقاعهم عنصرا من الهوية الحضارية. إن المتأمل بمنظوره الإيماني يوقن أن توطين المعرفة صورة من صور قيامه بالأمانة التي حملها الله للإنسان، وفي طليعة وسائل تحقيق استخلافه في الأرض. وتوطين المعرفة يعزز اعتمادنا على الذات ويفتح آفاقا أوسع للتوظيف وتوفير فرص العمل، كما يحسن الإنتاج ويرفع مستواه ويخدم المصالح العامة في المجتمع ويعزز القدرة على مواجهة مختلف التحديات. والنجاح في توطين المعرفة يتطلب خطوات عملية تبدأ من بناء الإنسان المتعلم المعتز بهويته الراسخ بقيمه، وبتشجيع البحوث والابتكارات وربط العلوم بسوق العمل وميادين الخدمات ومتطلبات الحياة، ورعاية كفاءات أبناء المجتمع، وبتحويل المعرفة ثقافة مجتمعية وذخيرة إنتاج ومنافع. نفوس من الخير تسترفد، ومن محكم الذكر تسترشد، لها همم من صناعاتها معارج، غاياتها السؤدد، لها في حقول العطاء يد، وآثار خير لها تشهد. فهيا بنا لله ربنا متكاتفين على نور، لتكون المعارف في رحابنا مصادر قوة وبركة لتشييد حاضر مزدهر وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ونماء.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهل

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام.
3: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. طهران تؤكد على أنها لا تجري أي محادثات مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي. سلمت سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة تقرير المساهمات المحددة وطنيا الثالث إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إطار التزامها بتنفيذ متطلبات اتفاق باريس وتعزيز جهودها الوطنية في مواجهة تغير المناخ. ويعد التقرير الوثيقة الوطنية الرئيسة التي تحدد أهداف سلطنة عمان وإجراءاتها المناخية حتى عام 2035، ويعكس توجهاتها في خفض انبعاثات غازات الدفية وتعزيز التكيف والمرونة المناخية، إضافة إلى دعم مسار التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والهدف الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. عقدت بمسقط الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال الجلسة استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين والعمل على استكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أنها لا تجري أي محادثات حاليا مع الجانب الأمريكي. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن جميع أعضاء الوفد المفاوض موجودين حاليا في إيران، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد ولن تكون ضيفة عند أي جهة. وأكد بقائي على أن الملفات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية وتنفيذ واشنطن لالتزاماتها سيتم بحثها في مراحل لاحقة وبما يتناسب مع الظروف القائمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران اليوم، موضحا بأن التحضير لتلك الجولة كان سببا في إلغاء الضربات التي أعدها وحلفاءه الإسرائيليين لتوجيهها ضد طهران. استشهد نحو 19 فلسطينيا في قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعنى إعلان أو التي تعني إعلان المجاعة رسميا. تعقد غدا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وأشار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى أن بيروت تعمل على تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. هذا وشن الطيران الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة النبطية، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية. استهدفت أوكرانيا بطائرة مسيرة منتجعا على البحر الأسود أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40، وفي هجوم آخر على شبه جزيرة القرم قتل 4 أشخاص فيما استهدفت ضربة أوكرانية جديدة مستودعا تابعا لشركة روسية في منطقة فلاديمير. من جانبها قصفت موسكو مدينة زاباروجيا، قتلت خلاله امرأة وأصيب 21 شخصا فضلا عن أضرار في مباني سكنية. وأسفر هجوم وسط أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص، كما قصفت القوات الروسية 3 سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. وفي باكستان ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير انتحاري لمركز شرطة في إقليم خيبر إلى 17 شخصا من الشرطة والمدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، وتلقي إسلام آباد بالمسؤولية على أفغانستان في هذا التصعيد متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين فيما تنفي كابول ذلك. تشهد كوريا الجنوبية موجة حر قياسية تجاوزت 42 درجة في بعض المناطق، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا وتسجيل نحو 1900 حالة مرضية مرتبطة بالحرارة حتى الآن، فيما أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بأن درجات الحرارة اقتربت من 40 درجة مئوية في عدة مناطق. في اليونان يواصل مئات من عناصر الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات شمال غرب أثينا لليوم الرابع على التوالي، بعدما دمرت النيران التي أججتها رياح عاتية منازل وآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والغابات، وأجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة برا وبحرا. وفي مصر ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة شمال شرق مدينة شرم الشيخ، وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية أن محطات الشبكة لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية شرق القاهرة، وأكد المعهد عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. ووقعت الهزة في منطقة خليج السويس، وهي إحدى المناطق المعروفة جيولوجيا بالنشاط التكتوني ووجود صدوع نشطة. سجل نشاط زراعة وصيد الأسماك في سلطنة عمان أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذكرت وزارة الاقتصاد أن القطاع شهد نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 6% على أساس سنوي، ليبلغ 337 مليون و800 ألف ريال عماني، مدفوعا بتوسع الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد. كما قاربت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 3.5%. بلغت إيرادات الفنادق المصنفة من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان أكثر من 124 مليون و200 ألف ريال عماني بنهاية يونيو الماضي بانخفاض تجاوز 12% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد نزلاء هذه الفنادق بلغ أكثر من 992 ألف نزيل منخفضا ب 13%، كما سجلت نسبة الإشغال تراجعا بنحو 15% لتبلغ 46%. من جانب آخر، تجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين عبر مطارات سلطنة عمان 6,276,000 مسافر حتى نهاية شهر يونيو الماضي بانخفاض بلغ أكثر من 9% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة 38,203 رحلات بانخفاض قارب 11%. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 54 سنتا ليبلغ اليوم 78 دولارا و26 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. عالميا، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفض بنحو 2,850,000 برميل لتبلغ 304,800,000 برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير عام 1983. ويأتي هذا الانخفاض في ظل موافقة الولايات المتحدة على سحب 172 مليون برميل من المخزون. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. طهران تؤكد على أنها لا تجري أي محادثات مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الاستعاذة. المستمعون الكرام، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو الامتناع بالحفظ والعصمة، والمراد هنا الاستعاذة قبل القراءة في مذهب القراء. ولفظ الاستعاذة على اختلافه بالنقص والزيادة خبر بمعنى الدعاء. قال العلامة الشيخ سليمان الجمزوري في كتابه الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني: ومعناها طلب الإعاذة من الله، وهي عصمته. يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه. والاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء. يقول الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. والمعنى: إذا أردت قراءة القرآن في أي زمن من الأزمان ولأي قارئ من القراء ومن أي جزء من أجزاء القرآن، سواء كان ذلك أول السورة أم أثناءها، فتعوذ في ابتداء قراءتك تعوذا مجهورا به، مطابقا لللفظ الوارد في سورة النحل، حال كون هذا اللفظ ميسرا في النطق سهلا على اللسان. المستمعون الكرام، قال بعض العلماء عن حكم الاستعاذة إنها مستحبة، لأنه معتبر الأمر الوارد في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، محمولا على الندب أي الاستحباب، وعلى ذلك لا يأثم تاركها. وقال بعض العلماء إنها واجبة، لأنه معتبر الأمر الذي ورد في الآية السابقة محمولا على الوجوب، وعلى هذا يأثم تاركها. وهذا هو القول المختار. والمختار في صيغ الاستعاذة لجميع القراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل، وتجوز غير هذه الصيغة من الوارد عن أهل الأداء، مثل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الاستعاذة لها مواضع ومواطن يستحب فيها الجهر بها. فإذا كان القارئ يقرأ جهرا بوجود من يستمع له، فإنه يجهر بالاستعاذة، لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة ومدعاة لإنصات السامع. وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فإن المختار في الصلاة الإخفاء، لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة، وأيضا إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبتدئ

بالقراءة، فيستحب هنا الجهر بالاستعاذة. وأما المواطن التي يستحب فيها الإسرار بالاستعاذة إذا كان القارئ يقرأ سرا في نفسه

0: المتتابعة بما ليس منها. ومن المواطن التي يسر فيها بالاستعاذة إذا كان في الصلاة، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وكان هو فيها إماما أو مأموما أو منفردا.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، هنا مسألة: متى يعيد القارئ الاستعاذة؟ يعيد القارئ الاستعاذة إذا قطع قراءته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة ولو لرد السلام. أما إذا قطع قراءته لعارض له صلة بالقراءة كالتفسير أو سجود التلاوة أو تبيين حكم أو تصحيح خطأ فلا يعيد الاستعاذة. وأيضا إذا قطع قراءته لعارض اضطراري كالسعال أو عطاس فلا يعيد الاستعاذة. المستمعون الكرام، في حالة ابتداء القراءة بأول أي سورة سوى سورة التوبة فلا بد من اجتماع أمور ثلاثة، هي الاستعاذة والبسملة وأول السورة. ويترتب على اجتماع ذلك أربعة أوجه: الوجه الأول قطع الجميع، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بالآية المراد قراءتها. يقرأ القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقف، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف، ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين، أو بداية أول السورة التي يريد قراءتها، وهذا الوجه أحسن الأوجه وأفضلها. والوجه الثاني وصل الجميع، بمعنى أن القارئ يصل الاستعاذة بالبسملة وأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة دون وقف. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، بمعنى أن القارئ يقف على الاستعاذة ثم يصل البسملة بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقف، ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويصلها بأول السورة المراد قراءتها. الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، بمعنى أن يصل القارئ الاستعاذة بالبسملة ثم يقف ثم يبدأ بأول السورة المراد قراءتها. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة الحمد لله رب العالمين، أو أول أي سورة التي يريد قراءتها. المستمعون والمستمعات، هذه هي الأوجه الخاصة بالبدء من أول السورة، وكلها تؤدي إلى بداية صحيحة مع مراعاة أحكام التجويد في الوقف والوصل. وسيكون حديثنا عن أحكام البسملة في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعونا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. وما زال الحديث مستمرا أستاذنا الفاضل عن سبل وطرق السعادة، أن موصل إلى السعادة الدنيوية الأخروية أستاذنا الفاضل. حتى اليوم نتكلم أستاذنا بالفعل ما هي أسباب تحصيل السعادة، ما هي يعني أهم الأسباب تحصيل السعادة التي يطلبها الإنسان، سواء كانت السعادة الدنيوية أو الأخروية أستاذنا الفاضل؟
2: نعم، تكمن السعادة الحقيقية للمسلم في هذه الحياة الدنيا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا،
1: أهم الأسباب. نعم، طبعا الموصلة للسعادة،
2: الموصلة إلى السعادة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا. وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون العمل الصالح.
1: نعم.
2: فنحن إذا تتبعنا آيات الكتاب العظيم لوجدنا أن الأعمال الصالحة مرتبطة بالإيمان. فالله عز وجل في آيات كثيرة نذكر بعضا منها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: نعم.
2: فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم دائما ما تذكر أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبط بالعمل الصالح، وأن العمل الصالح مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتكمن السعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، والأعمال الصالحة. طبعا يدفع الإنسان إيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يعمل الصالحات. وأن يتجاوب مع النصوص القرآنية الموجودة في القرآن عندما تدعو إلى العمل الصالح، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، تجد هذه القلوب المؤمنة بالله صدى ووقع وتجاوب لهذا النداء الرباني عندما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخطاب هنا لكل فرد من أفراد هذه الأمة، وهذا الفرد الذي يعني يستجيب لهذا النداء لابد أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى.
1: وكأنك تقول أستاذنا الفاضل أن خضوع المؤمن لله تعالى يقوده إلى الراحة النفسية التي هي المقوم الأول للإنسان أستاذنا الفاضل.
2: نعم، المقوم الأول لحياة الإنسان وسعادة الإنسان الدنيوية والأخروية أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إيمانه هذا يدفعه إلى الأعمال الصالحة التي تأتي من بعد، لأن هناك نداءات في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، حتى أن بعض الصالحين يقول إذا سمعت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فعلها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
1: نعم، لا شك أستاذنا الفضل طبعا إن الإيمان ليس هو فقط سبب لقلب السعادة، يعني هو كذلك يعني هذا سبب لدفع موانعها، كذلك أن يعني يعلم أن المؤمن أنه مبتلى في حياته وأن هذه الابتلاءات يعني هي من أسباب الممارسة الإيمانية أستاذنا الفاضل، يعني يكون مستعد لهذه الابتلاءات.
2: ولذلك عندما يكون ولذلك قلنا من أسباب السعادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أكيد أن الله سيختبر الإيمان فيما بعد.
1: نعم، بالابتلاءات.
2: الله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
1: نعم.
2: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: نعم.
2: ويقول ليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص اختبار، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الكافرين لهم محق، أما المؤمنين لهم تمحيص. الله عز وجل يريد أن يصفي هؤلاء المؤمنين، من هو صادق في إيمانه ومن هو كاذب في إيمانه، لأن طبعا يدخل في ذلك المنافق. المنافق يعرف بأن الله موجود ويعني يؤمن بالله ظاهريا لكنه أفعاله منافية، منافية للإيمان. يعني مثل المؤمن الحقيقي هو الذي قال الله عنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: نعم.
2: إلا المصلين
1: استثنى.
2: الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. أتى بشيئين من أسباب مفاتيح السعادة، الصلاة والإنفاق.
1: نعم.
2: الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعندما تحدث عن المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
1: يراؤون
2: الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم يعرفون بأن الله موجود لكن النفاق، يظهرون ما لا يبطنون أو يبطنون ما لا يظهرون، هذا هو النفاق. فلذلك من مفاتيح السعادة الرئيسية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة. حتى لو جئنا إلى المنافق وإلى جنس المؤمن، المؤمن الله عز وجل قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر
1: وينهون
2: عن المعروف، نسوا الله فنسيهم. إذن دائما الإيمان هو يعني الموجه الحقيقي يعني السعادة الدنيوية أو لما يأتي من مفاتيح السعادة الدنيوية والأخروية. كذلك أيضا من مفاتيح السعادة الشكر، لأن طبعا الشكر لهذه النعم وأن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى من دواعي السعادة الدنيوية والأخروية، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
3: والله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عباد الشكور.
2: أيضا من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، أو سبل السعادة التي توصل الإنسان إلى السعادتين، التحلي بالأخلاق الفاضلة. الله عز وجل يقول لسيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن. إذن هي من السعادة التي يتمسك بها الإنسان، الأخلاق الفاضلة من الأشياء التي تجعل الإنسان مليئا بالسعادة الدنيوية الموصلة إلى سعادة الآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير. يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذه آيات تدلنا على الاطمئنان، وأن السعادة الدنيوية في ذكر الله سبحانه وتعالى، والسعادة الدنيوية هي التي توصلنا إلى السعادة الأخروية. كذلك أيضا العناية بالصحة، سواء الصحة العقلية أو النفسية أو الجسمية. الصحة العقلية أن يهتم الإنسان بصحته العقلية، بأن لا يأخذ ما يؤثر على عقله، لأن هذه المؤثرات تحول بينه وبين السعادة الدنيوية والأخروية،
3: مهلكة هذه.
2: تهلكه وتجعله في عالم آخر بعيد عن السعادة. هو يظن بأن السعادة في تغيير هذه العقول، لكن لا وكلا، ما يشربه الإنسان وما يأكله الإنسان وهو يؤثر على عقله، تلك سعادة مؤقتة ليست سعادة أبدية. مطالب الإنسان أن يحافظ على جسده أيضا. إن لبدنك عليك حق، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه واجدا لقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كذلك أيضا الصحة النفسية، الإنسان يحاول أن يبتعد عن التوترات أو ما يوتر حياته من مشاكل وخصامات إلى غير ذلك، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. فالله عز وجل هو الذي ينجي المؤمنين، وهو الذي يقف مع عباده الصالحين في مثل هذه المواقف. فلا يعتصم إلا بالله، بل عليه أن يصاحب معية الله سبحانه وتعالى
3: كل وقت وكل حين،
2: كل وقت وحين، حتى يكون سعيدا في الدنيا والآخرة.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى بالفعل أن يوفقنا إلى سبل وطرق السعادة نحن والمستمعين الأكارم. أستاذنا الفاضل، لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
2: إذا كان الوقت قد انتهى، فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف.

نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: انتبهوا، ولكن أوصيكم بالمراجعة. راجع، سمعتم؟ لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بماذا؟
4: التكرار.
3: زين، والدرس في الليل وفي النهار، مثاله الشجرة في النفس، وسقيها بالدرس بعد الغرس، يدركه من كد فيه نفسه، حياته ثم أطال درسه، مزاحما أهل العلوم بالركب، وطالبا لنيله
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: ممكن تذكرون أسماءكم؟
1: نعم.
0: تفضل.
2: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
3: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
4: معاذ بن سعيد بن حميد الضوياني.
5: سلطان بن ناصر بن حسين العمري.
6: لقمان بن سيف الحبسي.
7: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
8: سلطان بن مالك بن سلطان الشكيري.
9: عمار بن سالم بن علي الهاشمي.
10: خالد بن محمد بن عثمان.
11: سليماني بن أسلم بن بوانا.
0: شكرا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نزل الحديث حول مناقشة، مناقشة في موضوع في فصل صلاة الإمام. أكملنا الفصل هذا وبدأنا معكم في المناقشة في الدرس الماضي، زين؟ كانت المناقشة حول صلاة القاعد بالقائم، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: زين؟ ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير اللازم. ما معنى بغير اللازم؟
1: غير
0: بالنفل، ما إما في الفور أو في النفل. وقيل إن كان إماما جاز،
1: أقصد إمام أكبر،
0: إذا كان إمام عدل يصلي بالناس قاعد، غيره لا. لأن الإمام لا يتقدم أحد إلا بإذنه، وهذا القول ينسب لمن؟
1: إمام جابر.
0: إمام جابر بن سعد. ومطلقا بعض رأى الجواز، وهو الذي يدل عليه الحديث، ما في أكسي هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفتم صلى بأصحابه قاعدا، وكذلك حتى في مرض موته أيضا صلى بهم قاعدا، ما كذلك؟

0: وذكرتم عرفتم الخلاف، هل يصلون معه قياما ولا قعودا؟ ما في ذلك؟ أو بالتفصيل إذا بدأ الصلاة أولها قاعدا يصلون معه قعودا، أما إذا طلع عليه قارن وهو في الصلاة وقعد وهم يكملون صلاته معهم قياما. طيب هنا سؤال، ركزوا على هذا السؤال، يعني يصلون معه قعودا واجب ولا مندوب؟
1: نعم شنو هذا الشيء؟ خلاف.
0: خلاف، أحسنت، شكرا. هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: من قال بالوجوب في حكم صلاتي من قعد، من بقى قائما في الصلاة.
0: من بقى قائما. هل تفسد صلاته ولا لا؟ خلاف. من قال بأن القعود واجب عليهم، واجب عليهم أن يقعدوا. زين، إذا لم يقعدوا ما حكم صلاتهم عند القائم بالوجوب؟
1: غير صحيح.
0: طيب، لأنهم تركوا فرضا واجبا. ما في ذلك؟
1: نعم.
0: ترك واجب، كواجب عليه يقعدوا.
1: نعم.
0: والقائلون بأن قعودهم مندوب وليس بواجب.
1: صلاتهم صحيحة.
0: صحيحة، أحسنت. ماذا بقي؟ بقي القائلون بأنهم يصلون وراءه قياما. عدوا قعدوا، لم يصلوا معه قياما، قعدوا، وما حكم صلاتهم؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: غير صحيح.
0: غير صحيح. هكذا. لأنهم تركوا ركنا
1: نعم
0: من كان صوره
1: القيام،
0: من تفرع على هذا. شكرا، بارك الله فيكم. زين، ولا يصلى قاعد بقائم. من منكم يكمل كلام الشيخ صايغ في الموضوع؟
2: نعم شيخ.
0: أن الشيخ قال ولا يصلى قاعد بقائم، وقيل جائز وغير لازم. إيش قال الشيخ صايغ في الموضوع؟
3: نعم شيخ. نعم شيخ.
2: ولا يصلى قاعد بقائم وطاعة الله من الغنائم.
0: من الغنائم، لكن الشيخ قول هذا، والشيخ ذكر أربعة أقوال. وطاعة الله، ولا يصلي قاعد بقائم، وطاعة الله من الغنائم. بعد هذه المسألة ذكر إمامة المسافر بالمقيم، هل يصلي المسافر بالمقيم ولا لا؟ ما كتب شيء؟ إيش قال؟
2: فالقلت في مسافر بحاضري، والحق في الجواز أي ظاهري، لكنه يتم ما عليه، يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة.
0: نعم، زين. الشيخ ذكر هنا خلاف في إمامة المسافر بمن؟
1: بالمقيم.
0: طيب، ورجح القول بإيش؟
1: بالجواز.
0: لماذا؟
1: بفعله
0: صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذا في حيث قال فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة. ما في ذلك؟
1: نعم.
0: من يكون يكون الحديث؟
1: نعم شيخ.
0: نعم. لابد يكون داجوك لكل مسألة دليل.
1: نعم شيخ. نعم شيخ. عن عمران بن حصين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا سفر. رواه أحمد.
0: أحسنت، شكرا. فإنا سفر، صلى بهم ركعتين ركعتين صلى. زين، والشيخ ذكر أنه قال لكنه يتم ما عليه، ما في ذلك؟ لكنه يتم ما عليه، يبقى كم باقى لي؟
1: ركعتين.
0: هو يصلي مع الإمام ركعتين، الباقى ركعتين يكمل. لابد تأتونني كيف يصلي مع ركعتين وكيف يكمل؟ أجيبه.
1: نعم شيخ.
4: نعم.
0: هو
4: بعد ما يسلم الإمام يقوم المأمومون منفردون ويكملون ركعتين ويسلموا بأنفسهم.
0: نعم.
4: ويسلمون بأنفسهم.
0: عند المقيم أنت.
4: نعم.
0: صلي خلف إمام المسافر.
4: نعم.
0: طيب، عندما يقعد الإمام للتشهد أنت في حقك هذا التشهد أي تشهدين؟
4: الأول.
0: طيب، تقف تشهد إلى أين؟
4: أشهد أن محمد عبده ورسوله.
0: تقف تنطب الإمام حتى يسلم.
4: نعم.
0: فإذا سلم فرغ من تسليم تقوم لركعة الثالثة بالتكبيرة ولا لا؟
4: تكبيرة.
0: عادي تكبيرة.
4: نعم.
0: وتكمل ركعتين.
4: نعم.
0: أليس كذلك؟
4: بلى.
0: طيب. زين. طيب، إذا سلمت مع الإمام، هذا السؤال. إذا سلمت مع الإمام ناسيا.
4: نعم.
1: نعم.
4: نعم. نعم.
0: هل تستأنف ولا تبني؟

0: يبني ما لم يتحدث بحديث دنيوي.
1: من هو الذي يبني؟ ذاك لا أقول أنت.
0: أبني ما لم أتحدث بحديث دنيوي أو أنصرف عن القبلة أو أصلي صلاة
1: أو بعد. تقوم
0: لصلاة أو أقوم لصلاة بعد.
1: إذا تذكرت قبل هذه الأشياء لم تتكلم بكلام دنيوي ولم تصرف عن القبلة ولم تقوم لصلاة أخرى تبني.
0: نعم.
1: وكذلك؟
0: نعم.
1: تسجد للسهو؟
0: نعم.
1: تسجد للسهو. طيب، أما إذا ذكرت بعد أن تكلمت وبعد أن صرفت عن القبلة تستأنف الصلاة؟
0: تستأنف الصلاة من جديد.
1: تستأنف الصلاة من جديد.
0: نعم.
1: جيد. أما المقصود بالمسافر، نعم، نقول المسافر هو الذي يقصر الصلاة.
0: نعم.
1: وكذلك؟
0: نعم.
1: هو الذي إيش؟
0: نعم.
1: سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، زين، ويفطر فيه
0: الصائم.
1: نعم. لكن يفطر الصائم هل وكا قصر الصلاة في الأسبوع؟
0: نعم.
1: الجواب لا، قصر الصلاة واجب. وكذا؟
0: نعم.
1: ويفطر الصائم رخصة. من أراد أن يصوم فليصوم، وأن تصوموا خير لكم، ومن أراد أن يفطر فليفطر. أليس كذلك؟ في حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم. أليس كذلك؟ طيب، أما قصر الصلاة فواجب قصر الصلاة. طيب، إذا بلغ الحد الذي هيش في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، كم؟
2: 12 كيلو.
1: 12 كيلو. كم فرسخ؟
2: فرسخ.
1: كم ميل؟
0: 600 ميل.
1: يعني الفرسخ 600 ميل ولا؟
0: لا.
1: ولا الفرسخان؟
0: فرسخان.
1: فرسخ كم؟
0: الفرسخ 300 ميل.
1: 12 كيلو. وش الدليل؟
0: نعم شيخ. فعله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الظهر في المدينة المنورة 4 ركعات. لما صلى العصر في ذي الحليفة
1: ركعتين. وبين مسجده صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة ما يجاوز 12 كيلو.
0: نعم.
1: إيش قال أبو نصر في هذه المسألة؟
0: نعم.
1: إيه.
0: وقصر إذا جاوزت 6 أميال قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: نعم.
0: وتجزيك منها ركعتان عن 40. تقصر حتى تقفلن إلى المصري.
1: إذا مصر بس أحسنت، شكرا. مرة.
0: وقصر إذا جاوزت 6 أميال قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: سير. نعم.
0: وتجزيك منها ركعتان عن 40.
1: نعم.
0: تقصر حتى تقفلن إلى المصري.
1: أحسنت، شكرا. طيب، أحسنت، شكرا. طيب، هنا الشيخ ما ذكر صلاة المقيم بالمسافر، هل يؤم المقيم بالمسافر؟ هكذا ذكر صلاة المسافر بالمقيم. الشيخ ذكر هنا قوله، ما كان شيء، ونحن نذكر قول ثالث، مو القول الثالث.
3: نعم شيخ.
1: الخلف في مسافر بحاضي الحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. والمصطفى صلى بها لمكة قصر حتى على تكملته. هناك من مسألة قول ثالث. حكاه أبو زياد.
3: نعم.
1: عن من؟
3: عن أبي عثمان.
1: عن أبي عثمان مقال.
3: لا يؤم المسافر بالمقيم إلا إذا كان واليا أو إماما.
1: إلا إذا كان من يجيب؟
2: نعم. إلا إذا كان واليا أو أميرا.
1: عليك أنت.
2: نعم شيخ.
1: تفضل.
2: إلا إذا كان أميرا أو واليا.
1: أو واليا. إلا إذا كان
0: أميرا.
1: نعم.
0: أميرا أو واليا.
1: أو واليا. طيب. من أبو عثمان؟
2: نعم شيخ. سليمان بن عثمان
1: أحد علماء القرن
0: الثاني.
1: طيب، قدم كلمة. طيب، إمامة هل يؤم المقيم بالمسافر؟ فش إشكال أن المقيم يؤم بالمسافر، ما كذلك؟
0: نعم.
1: لكن هناك عاد بقية مسائل فرع لها. هل يؤم المقيم بالمسافر؟ يؤم، ما كذلك؟
0: نعم.
1: طيب، المسافر يصلى خلف إمام مقيم يجب عليه أن يصلي كم؟
0: 4 ركعات.
1: والأصل أن المسافر ليس له أن يصلي 4 إلا في بعض الأحوال. صلاته خلف المقيم يجب الأحوال التي توجب عليه أن يصلي كم؟
2: أربع
1: ركعات. ينوي صلاته، يعني صلاته بصلي الإمام أربع ركعات. قال ما نوي حضرية، ما نوي سفرية، أي شيء. لأن نوي حضرية وليس بالحضر، مسافر. نوي سفرية لأن صلاة المسافر كم؟
2: ركعتين.
1: ركعتين ويصلي كم؟
2: أربع
1: ركعات. لكن بقي إذا لم يعرف الإمام، إذا لم يعرف الإمام هل هو مقيم ولا مسافر؟ إيش قلتم؟
4: نعم.
1: فوبد عمري
2: ينوي صلاته وصلاة الإمام.
1: وصلاة الإمام. فيتبين أن الإمام مقيم صلى معه كم؟
2: أربع.
1: ويتبين أن الإمام مسافر صلى معه
2: ركعتين.
1: طيب وإذا لم يتبين له مثلا صلى معه ركعتين، هل هذه الركعة الأولى والثانية في حق المسافر ويكون يعاون الإمام مسافر، هل هذه الركعة الأولى والثانية يكون الإمام مسافر، أو هي الثالثة والرابعة ويكون الإمام مقيم؟ ما يعرف. أو صلى معه ركعتين، أو صلى معه ركعة، هل هذه الرابعة مثل الإمام والإمام مقيم، أو هذه الثانية مثل الإمام إذا كان الإمام مسافر؟ ما يدري.
2: نعم شيخ.
1: تفضل سلطان، تكلم سلطان، تكلم.
2: نعم شيخ.
1: تكلم.
2: بعد الصلاة يسأل. فإن
1: لكن هو قبل كيف يسوي في الصلاة؟ في صلاته كم يستدرك؟ مثلا استدرك ركعتين، هل هو يسلم على الإمام على أن الإمام مسافر ولا يخبر ركعتين؟
2: يسلم على أنه مسافر.
1: على أنه مسافر.
2: نعم.
1: وإذا أدرك ركعة يخبر ركعة.
2: نعم.
1: على أنه مسافر.
2: نعم.
1: فإذا تبين أن الإمام مسافر هل عليه شيء؟
2: لا.
1: ويتبين أن الإمام مقيم؟
2: عليه عاد الصلاة.
1: أحسن. وإذا لم تبين له مثلا وجد القوم قد صرف موقف حديث شأله.
2: كذلك عليه إعادة الصلاة،
1: عليه عيد الصلاة
2: حتى لا يبني صلاته على شك.
1: طيب هنا مسألة ثانية، يعني إذا هو نوى ركعتين زين، نوى ركعتين يظن الإمام مسافر زين، وقام الإمام بركعة الثالثة، هنا تبين أن الإمام
2: مقيم.
1: هو ناوي كم؟
2: ركعتين.
1: تبين ان الامام مقيم قبل الثالثه الامام، كيف يتصرف؟
4: نعم شيخ. ينوي الركعتين نافله.
1: ثم يسلم ركعتين.
4: نعم.
1: وبعد
4: ينوي، اذا تبين لا ينويها نافله.
1: قالنا واذا تبين.
2: نعم شيخ.
1: السؤال واضح ولا؟
4: واضح.
1: فقلنا لك انه هو نوى ركعتين يظن الامام مسافر. يظن ان الامام مسافر. زين، قام الإمام للثالثة، هنا تبين أن الإمام هو
4: مقيم.
1: طيب ما يفعل هذا الداخل لين ركعتين؟
4: يسلم.
1: ثم بعد ذلك ماذا؟
4: ثم
1: يسلم الركعتين مكذا.
4: نعم.
1: يجعله نافلة.
4: نعم.
1: وبعد ذلك ماذا يفعل؟
4: ثم يدخل يستدرك، يقوم للاستدراك.
1: يدخل. هذا من أدخل غيره، الآن تدخل أنت تدخل. ثم إيش؟
4: يدخل مع الإمام.
1: أنت لا تستفدت أنه فرق ما بين دخل وأدخله. أنا أدخلك، أدخل المتاع. معناك تدخل المتاع داخل، ما قال شيء.
4: نعم.
1: وإذا قلت دخل، تحتاج تشيل معك شيء؟
4: لا.
1: تدخل بحلك دام الآن. ثم إيش؟
4: ثم يدخل مع الإمام.
1: يدخل مع الإمام. من جديد؟
4: من جديد.
1: يصلي مع ركعتين فقط؟
4: نعم.
1: يصلي معه كيف تهو باقي ركعتين؟
2: يصلي ركعتين مع الإمام ثم يقضي ما
1: فات. أحسن. نعم. وما فات يصلي ما ذاك ويقضي ما فات، يدخل من جديد مع الإمام ما ذاك.
2: نعم.
1: هذا. طيب إذا لم يسلم تابعه حتى أكمل صلاته، فما حكم صلاته؟
2: عليه عارض الصلاة.
1: لماذا؟
2: لأن اختلفت النية عن الفعل.
1: أحسنت، شكرا. أحسنت. طيب زين، بالعكس هذا الداخل المسافر يظن أن الإمام مقيم فنوى أربعا زين، تشهد عبده ورسوله، ينتظر الإمام يقوم للثالثة، سلم يسلم معه ولا يقوم بكم الثالثة والرابعة؟ إن هو أربعة وقت.
2: يسلم
1: معه. يسلم عليه عاد صلى ولا ما عليه؟
2: عليه.
1: عليه عاد صلى.
2: نعم.
1: لماذا؟
2: لا أختلف إني جعل بعمل.
1: أحسن. ونوى كم؟
2: أربعة.
1: نوى أربعة. زين. وصلى
2: ركعتين.
1: ونوى أربعة. نوى أربعة وكذا.
2: نعم.
1: وصلى ركعتين. لا بد يكون يعيد الصلاة من جديد وكذا شيء.
2: نعم.
1: لأن العمل خالف النية وذي خالف العمل. ما كذاك؟
2: كذا. نعم.
1: على كل حال الوقت الآن انتهى. المناقشة لم يبقى فيها إلا قليل. إن شاء الله بعد إتمام المناقشة في الدرس الآتي الحلقة الآتية نبدأ بالفوائد التي وعدناكم بها. زين؟ هذه الفوائد هي تتعلق أيضا بالإيمان. شيء مسائل لم تذكر في هذا الفصل نأتي بها من كتب أخرى إن شاء الله. تستفيدون بها.
2: إن شاء الله.
1: زين؟ حتى يكون عندكم إيمان. انتبهوا. ولكن أوصيكم بالمراجعة. راجعوا. سمعتم؟ لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام لكنه يحصل بماذا؟
2: بالتكرار.
1: زين؟ والدرس في الليل وفي النهار مثاله الشجرة في النفس وسقيها بالدرس بعد الغرس يدركه من كد فيه نفسه حياته ثم أطال درسه مزاحما أهل العلوم بالركب وطالبا لنيله
2: طلب.
1: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

يا موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

بيده ويقدر. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.

وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون

فاشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم

ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.

0: السكون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، معركة استهداف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن شمس يقين لا تغيب، تشرق في دياجير الصدور، فتحيل ليالي حيرتها فجرا باسما. من أصعب ما يواجهه الإنسان المعاصر تلك المعضلة الوجودية التي لا تتصل بنقص موارد أو عجز عقول، إنما تضرب عمق كينونته وتستهدف أصل جبلته، وهو يعيش زمنا تتسارع فيه خطى المادية وتعج زخارف الطفرات التقنية. هي معركة استهداف الفطرة الإنسانية ومحاولة العابثين تشويه الطبيعة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث غدوا يروجون بوقاحتهم مسالك الشذوذ وسبل الانحلال في مساع محمومة غايتها تقويض الحصن الأسري. وما الأسرة إلا اللبنة الأولى لاستمرار النسل البشري وعمارة مستقره. إن ذلك التردي القيمي والانفلات الخلقي المغلف بشعارات الحرية والحقوق زورا يمثل حربا علنية على السنن الإلهية والنواميس الربانية. وما أكثر أهدافهم في هذا السبيل المقزز، ففيه تفكيك للروابط المستقلة، إذ يتحول الإنسان إلى فرد معزول تماما بلا التزامات يرتبط بها كالأسرة، وهذا يجعله أكثر خضوعا للغير وأسهل في توجيهه، وبه تنزع القداسة عن العلاقات الإنسانية وتحول من إطارها القيمي والروحي المتمثل في العفة والزواج وبناء الأسرة إلى سياق مادي استهلاكي بحت لا يقوم إلا على لذة فردية مطلقة وبتطبيع الرغبات المنحرفة، محاولين الترويج أن جنس الإنسان وكونه ذكرا أو أنثى خيار متغير وليس حقيقة بيولوجية ثابتة، سعيا خبيثا إلى ما يسمونه السيولة الجندرية وقطع الإنسان عن جذور فطرته ودينه وجعله كائنا بلا هوية محددة. ويجد المتدبر لكتاب الله وللتاريخ البشري كيف تتجلى بوضوح مصائر الأمم التي تنكرت لنداء الفطرة وتصاممت عن أصوات الإيمان وأعرضت عن السبيل السوي وجاهرت بانحرافها وسقوطها في مستنقعات البغي والعدوان والضلال، وكيف أن الرفاه والتقدم والقوة المادية لم تكن عاصمة للحضارات من أمر الله إن أتاها، فسجل اندثارها وانهيارها عقب تخليها عن السياج الخلقي والحصن الإيماني كما حل بقوم لوط عليه السلام. هي غمة عمت يتولى كبرها مفسدون عابثون، وبات العقلاء ينادون متى تنجلي هذه الغمة عن العالم البشري. ولا شك أنها تنجلي كما انجلت غيرها، فالله برحمته يحق الحق ويقيض من خلقه ما يكشفها، ولا ريب أن منتهى هذه الأزمة رهين نهضة إيمانية واعية فيها صياغة العقول بهدى الله وتحصيل الأجيال في رحاب هداه بترسيخ الوعي الديني وتعزيز بناء الأسرة وتنمية قيم العفة والنزاهة في وجه تيارات الإفساد والتخريب. ظلال الهداية حصن الأمان، يقي أهله من دواهي الزمان، فطب الهدى فالهدى رحمة ويكفيك شر الهوى والهوان. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فهو النور الذي تغتسل به أرواح الحائرين فيخرجها من مضايق التيه إلى سعة اليقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف،
3: روائع القطوف
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى، وقد تقدم أن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، أسرى إلى المسجد الأقصى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، وبذلك تعلق ثلاثة حروف جر بعامل واحد وهو الفعل أسرى، أولها الباء بعبده، وثانيها من المسجد الحرام، وثالثها إلى المسجد الأقصى، وجاز في حروف الجر الثلاثة أن تتعلق بعامل واحد لاختلافها لفظا، وإذا اختلفت حروف الجر لفظا جاز أن تتعلق بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفت معنا وإن اتفقت لفظا. الذي باركنا حوله، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لكلمة المسجد، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول باركنا حوله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. باركنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويمكن أن نقول في الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حوله حول ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ظرف مكان وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والظرف حوله لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل باركنا، باركنا حوله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف حوله والفعل باركنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف حوله متعلق بالفعل باركنا، والجملة الفعلية باركنا حوله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لنريه من آياتنا، اللام لام التعليل، وهي التي يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو لام كي، والأصل في هذه اللام أو المشهور أن الفعل الذي بعدها يكون منتصبا بأن مضمرة جوازا، إلا أن ظاهر كلام صاحب التقريب أن الناصب هو اللام، وعلى هذا الوجه لا تكون اللام حرف جر، ونعرب ابتداء على الوجه المشهور وهو المنسوب إلى البصريين، ومسألة النسبة هذه لا بد من مراجعة لها، فكم ينسبون إلى البصريين ما يوجد عند غيرهم أو ما تقدمه فيه غيرهم، وكم ينسبون أيضا إلى الكوفيين ما لا يصح عنهم، كقضية جواز تقدم الفاعل على الفعل، فإنه اشتهر عند المتأخرين
أن الجواز رأي الكوفيين أو رأي المدرسة الكوفية، ومن تتبع هذا الأمر وجد أن الكوفيين فيما بقيت من مصنفاتهم لا يقولون بهذا القول، وأن هذا القول وقع متأخراً في القرن السادس الهجري عند جماعة أخذوا يذكرونه وينسبونه إلى الكوفيين، كما نجد ذلك عند ابن مالك وعند ابن عصفور وعند غيرهما من النحاة المتأخرين، على أن هذه المسألة وهي مسألة المدارس لا بد من مراجعة لها. والقول في هذه المسألة أيضا أن العمانيين عنهم أخذ النحو ولهم توجههم، والمدارس إن صح وجوهها أو وجودها إنما تفرعت عنهم. فالخليل بن أحمد الفراهيدي ومعمر بن المثنى وابن دريد والمبرد وغيرهم من النحاة ينتمون إلى مدرسة واحدة، وعن الأولين أخذ معظم اللغة والنحو والتفسير والأثر وغير ذلك من العلوم. فعلى هذا الوجه المشهور تكون اللام حرف جر، ونقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واللام هذه داخلة على المصدر المؤول من أن المضمرة وما دخلت عليه، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وعلى هذا نقول في الإعراب: نري فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نري ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وعلى الوجه الآخر نقول في الإعراب: اللام لام كي، وهي حرف ناصب للفعل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ونري فعل مضارع منصوب بلام كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا الفعل وهو الفعل رأى من الرؤية البصرية، فالأصل أنه يتعدى إلى مفعول به واحد، إلا أنه دخلت عليه همزة التعدية فصار الفعل أرى. فنري إنما هو المضارع من أرى وليس من رأى، ولذلك ضم حرف المضارعة على هذه الصفة لأنه مضارع من الرباعي لا من الثلاثي، ولو كان من الثلاثي لفتح حرف المضارعة على ما هو معلوم، فإنه يكون مفتوحا في الثلاثي وفي الخماسي وفي السداسي، ويكون مضموما في الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي نحو يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو رأى البصرية متعديا إلى مفعول به واحد، فلما دخلت عليه همزة التعدية صار متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول هو الهاء، والمفعول به الثاني هو الجار والمجرور من آياتنا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. آيات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور من آياتنا في محل نصب مفعول به ثان للفعل نري. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف
يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من آياتنا.

0: يكون الحذف واجبا، إلا أن هذه الصورة ليست من صورة ما يكون خبرا أصلا، لأن رأى الذي يتعدى إلى مفعولين وتدخل عليه همزة التعدية فيكون متعديا إلى مفعولين، ذلك الثاني لا يكون أصله خبرا، ولذلك فالأولى أن يقال بأن حرف الجر من متعلق بالفعل نري، لأن الذي يتعلق من المفاعيل بمحذوف واجب الحذف ما يكون خبرا أصلا، وهذا المفعول به الثاني ليس من هذا الباب، ولذلك فهو متعلق بالفعل نري، حرف الجر من متعلق بالفعل نري. والجملة نريه من آياتنا صلة الموصول الحرفي أن، لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أسرى، أسرى به لنريه من آياتنا، وعلى هذا تكون أربعة حروف جر تعلقت بعامل واحد وهو الفعل أسرى، وهذا الأمر من نوادر ما هو موجود في القرآن الكريم، فمن النادر أن تجد أربعة حروف جر تتعلق بعامل واحد، فالأول هو الباء بعبده، والثاني هو من المسجد الحرام، والثالث هو إلى المسجد الأقصى، والرابع هو اللام لنريه من آياتنا، عند من يجعل اللام حرف جر، أما من يجعلها ناصبا فلا تكون هذه اللام متعلقة بشيء، وهي ليست من باب مسائل التعلق المعروفة. والجملة أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جملة صلة الموصول وهو الذي الأولى، فإن في هذه الآية اثنين، الذي الأول الذي أسرى والثاني الذي باركنا، فهذه الجملة جملة صلة الموصول الذي الأولى لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل جر، لأن الاسم الموصول الذي في محل جر. والجملة الفعلية المكونة من المصدر ومن الفعل المقدر أو المحذوف لزوما الذي عمل في المصدر جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. إنه هو السميع البصير، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وصدرت بإن، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ الظلال الوارفة لتلك الآية التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها إفادة بإذن الله وفي الإعادة إفادة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: تأملوا هذا الجواب المباشر بدون فاصل وبدون تأخير. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. وفصلت هذه الجملة عما قبلها على طريق المحاورة.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء المتبقي في هذه الآية؟
1: جميل جدا. قالوا نعبد. قالوا،
2: قال فعل ماض مبني على الفتح
1: وضم لاتصاله بضمير الرفع الساكن الواو قالوا، والفتح هنا مقدم.

0: قدر على رأي المحققين من النحاة، والواو
1: هي الفاعل.
0: نعم، فهو مبني على السكون في موضع رفع.
1: نعبد
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أحمد،
0: لخلوه من الناصب والجازم. وأين فاعله؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
0: قالوا نعبد، وتأملوا معي هذا الجواب مطابقا لقوله ما تعبدون، قالوا نعبد، فتطابق الفعلان على الاستمرار والاستقبال. قالوا نعبد إلهك إله،
1: مفعول به منصوب،
0: وعلامة نصبه
1: الفتحة الظاهرة على آخره،
0: إله مضاف
2: والكاف مضاف إليه
0: في موضع جر مبني على الفتح لأنه مضاف إليه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: إذن إله معطوف على إله السابق، نعبد إلهك وإله، وإله مضاف
1: وآباء مضاف إليه،
0: وآباء مضاف
2: والكاف مضاف إليه.
0: فالأول مجرور وعلامة جره الكسرة، أما الكاف في وآبائك فمبني على الفتح في موضع جر. إلهك وإله آبائك إبراهيم
1: بدل يا أستاذنا،
0: أو عطف بيان وهو تفصيلي. إلهك وإله آبائك إبراهيم بدل تفصيل أو هو عطف بيان. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،
2: هذان الإسمان يا أستاذنا معطوفان بواوي العطف على إبراهيم.
0: جميل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فموضع الأسماء الثلاثة جر. إلهك وإله آبائك لأنه بدل من آباء، وآباء مجرور، والثلاثة الأسماء جرت، وعلامة الجر فيها الفتحة نيابة عن الكسرة
2: لأنها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف يا أستاذنا.
0: جميل، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إلها لك أن تجعله حالا.
1: حالا؟
0: نعم، وإن كان جامدا باعتبار ما سيوصف به، وهي حال موطئة، والمقصود من الحال تلك الصفة التي بعد الموصوف واحدا. فواحدا نقول عنه صفة
1: لإلها.
0: جميل، وصفة المنصوب تكون منصوبة إلها واحدا. ثم قال الله تعالى ونحن له مسلمون.
2: الواو واو الحال يا أستاذنا.
0: والكلام كلامهم، نحن مبتدأ وله جار ومجرور، ومسلمون خبره. أما نحن فهو مبني على الفتح في موضع رفع، وأما مسلمون فهو مرفوع لأنه خبر، وعلامة رفعه الواو إذ هو جمع مذكر سالم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من هم الذين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
0: القائلون المسؤولون الذين سألهم يعقوب، وهم بنوه الذين جمعهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون عند ذلك السؤال مباشرة دون تأخر ودون تريث.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك، هل لا توضح لنا هذا الأسلوب الذي اتخذ في هذه الإجابة؟
0: قصدك كلمة إلهك؟
1: نعم يا أستاذنا.
0: ولم يقولوا نعبد الله. أولا بدأوا هذا الجواب بالفعل الدال على الاستمرار والاستقبال، قالوا نعبد فنستمر على ذلك، ما قالوا عبدنا، وهو موافق لهذا السؤال ما تعبدون. ثم قالوا نعبد إلهك ليطمئنوه على أنهم يعبدون إلهه وهو الله، وذلك أنه كان يعرفهم صفاته وصفات توحيده، إذ الأب يعلم أبناءه صفات الله تعالى وصفات وما يجب له في توحيده وما يستحيل عليه. فقالوا نعبد إلهك الذي عرفتنا عليه والذي أنت تعبده وهو الله. تأملوا معي عدولهم عن تعبير بلفظ الجلالة إلى كلمة إله باعتباره المعبود، مضيفين إياه إلى أبيهم عليهم السلام جميعا.
2: أستاذنا،
0: نعم.

0: ما المراد من قولهم هذا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
1: مرادهم من ذلك إشارتهم إلى أصلية هذه الملة وهذه العبادة، فهو الإله الذي عرفهم عليه أولا إبراهيم عليه السلام، فهم امتداد له، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، فيعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، فطمأنوه أنهم يعبدون إلهه باعتبارهم الأنبياء، فإبراهيم هو النبي الأول، ويعقوب نبي، وإسحاق نبي كذلك، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والمقصود من ذلك أنهم كلهم سلسلة واحدة متصلة، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة
0: آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب.
1: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
2: ولكن يا أستاذنا، لم يكن إسماعيل من آباء يعقوب، بل كان عمه.
1: جميل جدا. إسماعيل، نعم، هو عم يعقوب، وهو أخو إسحاق. في هذا إشارة إلى أن العم مثل الأب، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: العم أب. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه العباس في بعض الأحايين بالأب، ويقول لهم: ادعوا لي أبي، فكان يسميه أبا. والعم أب بمنزلة الأب، إذ تلك السلسلة سلسلة واحدة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى، لنتفيأ ظلال الوارفة لهذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا

ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله